0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.

0: السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله صباحكم متابعينا الكرام مستمعي أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000، نحييكم ونرحب بكم على الهواء مباشرة ضمن برنامجي هذا الصباح الإخباري. حتى تمام الثامنة سنكون وإياكم في متابعة إخبارية لأهم وأبرز المستجدات المحلية وكذلك العربية والدولية.
1: صباح الخير للشارع وحاره ومدى.
0: أنتم في الاستماع إلى أثير الأولى في بيت لحم عبر الموجة 106.3 FM. اليوم هو الثلاثاء 11 أغسطس لعام 2026، 28 لصفر عام 1448 للهجرة. صباح الخير لكل المتابعين والمستمعين أينما كنتم وتواجدتم.

في توقعات الأرصاد الجوية لحالة الطقس لهذا النهار، يكون الجو حارا وجافا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، دون أن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. العظمى ستصل في القدس المحتلة هذا النهار إلى 33 درجة مئوية، والصغرى إلى 24 درجة مئوية. تبقى الأجواء هكذا حارة وجافة في المناطق الجبلية شديدة الحرارة في بقية المناطق حتى يوم الجمعة، مع انخفاضات طفيفة لا تغير من حالة الطقس بشكل كبير. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعة الذروة من 11 صباحا وحتى 4 مساء، وتحذر أيضا من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، ومن ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة.

ما صار صرف العملات مقابل الشيكل هذا الصباح؟ الدولار الأمريكي يصرف بانخفاض طفيف بشيكلين وتسعة وتسعين أجورة، الدينار بأربعة شواكل واثنتين وعشرين أجورة، اليورو بثلاثة شواكل وخمس وأربعين أجورة. وهذه الأسعار بطبيعة الحال مستمعين قابلة للتغير خلال تداولات اليوم. تابعوا إياكم الآن حالة الطرق والحواجز، والبداية من محافظات الجنوب. فرش الهوى يشهد أزمة في هذه اللحظات، رأس الجورة مغلقة، بوابة رأس الجورة، دورة مغلق، أيضا الفوار مغلق، المنشية مغلقة، بوابة العجوري في العروب مغلقة، باقي المداخل سالكة في هذه اللحظات، حاجز الكونتينر سالك، عش غراب والنشاش وبين نعيم ومراح رباح والفحص والنبي يونس وأيضا سعير جميعها سالكة. في منطقة الوسط المدخل الشمالي لمدينة البير مغلق بالاتجاهين الآن، بوابة عطار القديمة مغلقة، حاجز قلندية عليه كثافة سير، باقي الطرق والحواجز والمداخل سالكة في هذه اللحظات. أما في الشمال فبوابة بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين أيضا مغلقة، عنبتة مغلقة في هذه اللحظات، وبقية البوابات وكذلك الحواجز والطرق سالكة في هذه الأثناء. طريق السلامة نتمناها لكم متابعينا الكرام.

0: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بنس حيمان.
1: أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام من جديد. نبدأ وإياكم المتابعة الإخبارية الصباحية برصد التطورات الميدانية في بلدة تل بمدينة نابلس. قوات الاحتلال بدأت في هذه اللحظات الانسحاب من منزل الشهيد الشيخ فاروق رمضان في قرية تل، وذلك بعد تفخيخ المنزل تمهيدا لعملية نسفه وتفجيره. كانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية تل في نابلس الليلة الماضية وحاصرت منزل الشهيد فاروق رمضان وبدأت بعملية تفخيخ المنزل تمهيدا لعملية تفجيره ونسفه، وهذا الأمر قد يحدث بعد لحظات بطبيعة الحال مع بدء انسحاب قوات الاحتلال، كما نتابع في الفيديوهات التي ترد إلينا انسحاب قوات الاحتلال الراجلة من المنزل بعيدا عنه، وبكل تأكيد تم إخلاء المنازل المحيطة بمنزل الشهيد وذلك لتدميره ونسفه.

شهيد رمضان أو فاروق رمضان هو الذي انتزع السلاح من جنود الاحتلال في تل صباح الجمعة 24 من يوليو تموز الماضي خلال اقتحام للمستوطنين لأراضي البلدة، واشتبك مع الجنود ما أدى إلى مقتل ضابط وجندي واستشهاده وثلاثة من أبناء عمومته.

الاحتلال احتجزت فجر اليوم مركبة إسعاف أثناء توجهها لنقل إصابة عقب هجوم للمستوطنين على جبل رأس العين في قرية قصرة جنوب مدينة نابلس. صارين جنوب شرق نابلس فقد تصدى الأهالي لهجوم شنه المستوطنون على أطراف البلدة. قوات الاحتلال تعتقل المواطن عماد أبو خديجة بعد مداهمة منزله في مدينة قلقيلية. قرية كفيرت جنوب غرب جنين جرى اعتقال الشاب أيمن عواد بعد مداهمة منزله، فيما اعتقل الشاب منذر غانم بعد مداهمة منزله في قرية كفرقود شمال غرب جنين.

الاحتلال يدمر خطوط مياه في عطوف والرأس الأحمر، ومستوطنون يحرقون أراض زراعية في قرية جلجلية قرب رام الله. سلطات الاحتلال تستولي على أكثر من دنومين في محافظة سلفي تحديدا من أراضي قرية مردة بذريعة الأغراض العسكرية. محافظة القدس تكشف عن مخطط لإقامة مستوطنة جديدة عند مدخل حي أم طوبة. فقد أفادت محافظة القدس بأن ما تسمى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء التابعة للاحتلال أودعت مخططا لإقامة مستوطنة جديدة تحمل اسم نوفيرا هيل عند المدخل الرئيسي لحي أم طوبة جنوب القدس المحتلة، في خطوة جديدة تهدد بتضييق الخناق على الحي وسكانه وتعزيز السيطرة الاستيطانية على المنطقة. وأوضحت المحافظة في بيان أن المخطط يتضمن إقامة نحو 650 وحدة استيطانية على مساحة تقارب 27 دنما في موقع ملاصق للمنازل الفلسطينية في أم طوبة، ما يجعله جزءا من سلسلة مخططات استيطانية يجري دفعها في المنطقة الجنوبية من القدس المحتلة. وأضافت أن خطورة المخطط لا تقتصر على حجم الوحدات الاستيطانية المقرر إقامتها، إذ إن موقعه عند المدخل الرئيسي للحي سيؤثر بشكل مباشر على حياة الأهالي اليومية وحركاتهم من وإلى أم طوبة، ويزيد من القيود المفروضة على توسع الحي وامتداده العمراني. وأشارت المحافظة إلى أن ذلك يأتي في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال فرض قيود مشددة على البناء الفلسطيني في أم طوبة وملاحقة الأهالي بإخطارات الهدم والإخلاء وإجراءات مرتبطة بملكية الأراضي والتراخيص في مقابل فتح المجال أمام مشاريع استيطانية واسعة تضم مئات الوحدات السكنية.

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قالت في بيان صحفي لها إن سلطات الاحتلال انتقلت إلى مرحلة إدارية جديدة في مسار شرعنة البؤر الاستيطانية المقامة في محيط بلدة سنجل شمال رام الله بعد إقرار نطاق اختصاص البؤر المسمى جفعات هاريئيل، بما يمنحها إطارا إداريا وتخطيطيا مستقلا يسمح بتطوير المخططات والبنية التحتية وتخصيص الميزانيات وتوسيع البناء الاستعماري فيها.

وأوضحت الهيئة أن سلطات الاحتلال أعلنت عبر ما تسمى الإدارة المدنية المصادقة على نطاق نفوذ البؤرة الاستيطانية جيفعات هاريئيل من أجل استكمال شرعنتها وتحويلها إلى مستوطنة مستقلة قابلة للتخطيط والتوسع. وأضافت أن نطاق الاختصاص هذا يشمل أراضي سبق أن صنفتها سلطات الاحتلال تحت مسمى أراضي الدولة، بما يتيح إعداد المخططات الهيكلية وتخصيص

يقتحمون منزلا على أطراف الحي الشرقي لمدينة جنين ويسرقون مقتنياته. ولليوم الثاني مستوطنون يواصلون حصارهم لمنزل في بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس ويمنعون الوصول إليه أو إدخال المواد الغذائية، كما منعوا الموجودين داخله من الخروج أو استقبال أي شخص، ونصب المستوطنون خيمة أمام المنزل الواقع في منطقة جبل رأس العين.

0: يوم أمس نظمت وزارة الخارجية والمغتربين جولة ميدانية للسلك الدبلوماسي المعتمد لدى فلسطين في محافظة بيت لحم لإطلاعه على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الاستعمارية التي تستهدف الأرض والمواطنين والمواقع الأثرية والتاريخية في المحافظة. وانطلقت الجولة من قصر المؤتمرات في بيت لحم وشملت برك سليمان ومنطقة عش غراب وصولا إلى هندازة وخلايل اللوز، حيث استمع المشاركون إلى إحاطات حول واقع هذه المناطق وما تتعرض له من استعمار واستيلاء على الأراضي ومحاولات فرض السيطرة عليها وتغيير طابع المواقع الأثرية وكذلك التاريخية. نستمع وإياكم إلى جانب من حديث المشاركين في هذه الجولة، وكيل وزارة الخارجية والمغتربين للشؤون السياسية السفير عمر عوض الله، وأيضا وزير السياحة والآثار هاني الحايك.
1: يعني في الواقع الزيارة الميدانية في غاية الأهمية للسلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، وخاصة أن هؤلاء الدبلوماسيون مهم أن يروا إرهاب المستوطنين وجرائم الاستيطان الاستعماري الذي يقطع أوصال الأرض الفلسطينية المحتلة ويحاول سرقة الأرض والموارد في أرض دولة فلسطين. جئنا اليوم إلى هنا من أجل ليس فقط الاطلاع على الموقع الأثري والتاريخي برك سليمان التي تحاول إسرائيل أن تضم وتسرق كغيرها من المناطق والأراضي الفلسطينية، لذلك كان هناك نقاش مفتوح مع دول المجتمع الدولي وخاصة الممثلين في فلسطين كيف بالإمكان اتخاذ خطوات عملية لمواجهة الاستيطان في أرض دولة فلسطين. لذلك تأتي أهمية هذه الزيارة بحضور السلك الدبلوماسي وبحضور عطوفة المحافظ ووزير السياحة وغيرها من رؤساء البلديات في هذه المنطقة للحديث أن الشعب الفلسطيني صامد موحد في مواجهة هذا الاستعمار الاستيطاني الذي يستهدف الفلسطيني المسلم والفلسطيني المسيحي.
2: مع الخير. يعني احنا اليوم موجودين في قصر المؤتمرات بيت لحم مع السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين من اجل عمل زيارة لبعض المواقع اللي بتم استهدافها من قبل المستوطنين بشكل رئيسي واساسي. يعني بقدر الامكان احنا راح نلف عبر سليمان نعرف في هون برزنتيشن عن الواقع والبرك وشو بتعني. في من نروح على خلايل اللوز ايضا لجوله على يعني اطلاع السلك الدبلوماسي على واقع التهديدات من قبل والممارسات اليوميه من قبل المستوطنين في الموقع، واثنين راح نروح على عش غراب في بيت صحور من اجل يعني تعريف السلك الدبلوماسي على خطورة الاستيطان في هذا الموقع اللي هو تعتبر داخل مدينة بيت صحور، يعني موقع متداخل داخل المدينة وأراضي المدينة، وتم وضعها تسكير يعني كل امتداد المدينة المستقبلي راح ينتهي مع هذه المستوطنة المقامة هناك. يعني هذه جولة هي تعريفية ومن أجل التحفيز و يعني المستوى الدولي على التحرك تجاه هذا الاستيطان البشع الذي بيقوم فيه قوات الاحتلال.

0: أجهزة الأمن الإسرائيلية تسجل 660 اعتداء صنفتها ضمن ما تسميه الجريمة القومية في الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام الجاري، بالتزامن مع ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين إلى 6 شهداء و 140 مصابا، فيما استمرت الاعتداءات الإرهابية للمستوطنين بوتيرة مرتفعة في تموز يوليو الماضي. تحتجز جثامين 1700 فلسطيني كورقة مساومة بمفاوضات مستقبلية. تفاصيل هذا الخبر نتابعها وإياكم بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

0: أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

الأشجار. أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام مستمعينا الأفاضل، نحن وإياكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 نتواصل في متابعة ملفات هذا الصباح.

دقائق بعد 7:30 ساعتنا الآن في استديوهات الأولى في بيت لحم. نرحب بكل من ينضم إلينا في هذه اللحظات، وبالإشارة إلى الخبر الذي أشرنا إليه قبل الفاصل، فإن إسرائيل تحتجز 80,700 فلسطيني كورقة مساومة لمفاوضات مستقبلية. ماذا في تفاصيل هذا الخبر وفق ما أفادت صحيفة هآرتس؟ نتابع وإياكم. فقد قالت صحيفة هآرتس إن إسرائيل تحتجز 80,700 فلسطيني لأغراض تفاوضية، رغم أنه لا يوجد حاليا أي أسرى إسرائيليين، وذلك كي تستخدمهم كورقة مساومة في أي مفاوضات مستقبلية محتملة. جاء ذلك بحسب ما أوردت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أن رئيس جهاز الشباك ديفيد زيني يقود إجراءات الاحتفاظ بهذه الجثامين تحسبا لوجود أسرى أو مفقودين إسرائيليين في المستقبل، في خطوة ذكر تقريرها آرتس أن الجيش الإسرائيلي يؤيدها. وبحسب التقرير فإن الغالبية العظمى من الجثامين تعود لفلسطينيين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر أو عمليات منذ ذلك الوقت، فيما يعود بعضها لفلسطينيين لم يشاركوا في القتال أو في أي عمليات، بينما يعود 13 جثمانا لمواطنين فلسطينيين يحملون الجنسية الإسرائيلية ترفض منظومة الأمن الإسرائيلية تسليمهم إلى عائلاتهم. وذكرت مصادر قانونية أنه إلى حين انعقاد الكابينة الإسرائيلي لمناقشة مبدئية بهذه القضية، لا تملك سلطات الاحتلال صلاحية احتجاز جثامين الفلسطينيين الذين لم يشاركوا في القتال.

بحسبها أرتس، فقد أثارت القضية توترات بين المستوى القانوني وكبار المسؤولين الأمنيين، بما في ذلك بين الزيني نفسه والمستشار القانوني للشباك، إذ أعرب الأخير في عرائض قدمت إلى المحكمة العليا ضد احتجاز الجثامين عن أنه لا يجوز للسلطات احتجاز جثمان في قضية يتبين فيها أن الشخص لم يشارك في قتال ضد إسرائيل. ذكرت الصحيفة في شباط فبراير الماضي أن عدد الجثامين الفلسطينية التي عرفت هويات أصحابها يبلغ 766، بالإضافة إلى 10 جثامين أخرى لأجانب، غير أنها شددت على أن عدد الجثامين في الواقع أعلى من ذلك بكثير، ولا يعرف عدد الجثامين التي تعود لأهالي من القدس والضفة الغربية المحتلتين. وقد أقرت إسرائيل مؤخرا في عدة دعاوى قضائية بأنها تحتجز جثامين فلسطينيين اعتقلوا واستشهدوا أثناء اعتقالهم، وادعت أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقات في ملابسات وفاتهم.

وبحسب هذا المسؤول فإن خريطة طريق مطروحة بين المجلس وحركة حماس بالتزامن مع استمرار المناقشات مع الجانب الإسرائيلي بشأن تفاصيل الخطة وتنفيذها. وأضاف أن إسرائيل ليست مطالبة باتخاذ خطوات لا رجعة فيها قبل التحقق من تنفيذ خطوات ملموسة من جانب الأطراف الأخرى. جهتها نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدرين من حركة حماس وآخرين من فصائل فلسطينية أن الحركة تلقت تطمينات بأن إسرائيل ستسير بالاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه بشأن خطة الطريق المتعلقة بالمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة. وتتناقض هذه التطمينات مع ما أعلنه بنيامين نتنياهو بخصوص رفضه الموافقة على الخريطة المكونة من 15 بندا. وماطلت إسرائيل طويلا في تقديم إجابة شافية وواضحة حول ما تم التوصل إليه بين حماس والوسطاء ومجلس السلام قبل نحو 10 أيام قبل أن يخرج نتنياهو ويعلن صراحة رفضه لخريطة الطريق يوم الأحد الفائت. وقالت المصادر المشاركة في المفاوضات في أحاديث منفصلة للصحيفة إن الوفد الفلسطيني المفاوض والوسطاء تلقوا تأكيدات بأن إسرائيل ستعمل على تطبيق خريطة الطريق على الرغم من موقف نتنياهو.

0: وسائل إعلام إسرائيلية نشرت رواية أمنية غامضة تزعم أن جهات في إحدى دول المنطقة نصحت دولة أخرى بإبداء مرونة مؤقتة تجاه إسرائيل والتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات معها على أن يجري خرقه لاحقا بعد استكمال الاستعدادات لمواجهة عسكرية أوسع. وجاء التسريب متزامنا في القناة 12 وهيئة البث العام الإسرائيلية كان 11 وبمعلومات محدودة للغاية من دون كشف هوية الدولتين أو طبيعة الاتصالات أو موعدها أو مستوى الجهات المشاركة فيها، فيما قالت القناة 12 إن الرقابة العسكرية الإسرائيلية سمحت بنشر المعلومات بعد أشهر من منعها. بحسب هيئة البث، نصحت جهات في إحدى دول المنطقة مسؤولين في دولة أخرى بإبداء مرونة تكتيكية والتوجه إلى اتفاق مع إسرائيل بهدف تنويمها بالتوازي مع الاستعداد لمواجهة أكبر ضدها، مضيفة أن المطلوب هو التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل من أجل خرقه لاحقاً. وربطت الهيئة الادعاء مباشرة بهجوم السابع من أكتوبر مستعيدة الخطاب الإسرائيلي عن المفهوم الأمني الذي سبق الهجوم، متسائلة عما إذا كانت إسرائيل تقنع نفسها مجددا بسراب يتعلق باستعداد دول المنطقة للتقدم نحو التطبيع معها. وأما القناة 12 فقالت إن إحدى الدول العربية توجهت إلى دولة صديقة لها واقترحت عليها وقعوا اتفاقا مع إسرائيل الآن وافتحوا حربا معها عندما يصبح ذلك مناسبا لكم، مشيرة إلى أن الرقابة العسكرية تمنع نشر هوية الدولتين.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

بكم من جديد متابعينا الكرام، لازلنا وإياكم نتواصل عبر أثير راديو بيت لحم 2000 وبرنامج هذا الصباح الإخباري. الإخبارية التي نتابعها وإياكم: الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستزيل قريبا مواد نووية مخزنة في موقع سري داخل سوريا بعد توصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تفاهمات مع دمشق وتل أبيب بشأن ذلك. ولفت تقرير لموقع أكسيوس الأمريكي إلى أن إدارة ترامب والوكالة الدولية للطاقة الذرية سارعتا للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي لتأمين هذه المواد ومنع حدوث تصعيد يشمل إسرائيل وسوريا وربما حتى تركيا بسبب الموقع الحساس. وعد مسؤولون أمريكيون أن التفاهم بشأن الموقع يثبت صحة نهج ترامب باتجاه سوريا ويظهر كيف استخدمت الولايات المتحدة علاقاتها الوثيقة مع السلطات السورية الجديدة لتحييد أزمة محتملة. وذكر أكسيوس أن التبادل الدراماتيكي للتهديدات الدبلوماسية خلف الكواليس بشأن الموقع السري والذي استمر لأشهر قبل التوصل إلى حل قبل عدة أسابيع كان طيا الكتمان. وكان النظام السوري السابق قد طور برنامجا نوويا سريا يتمحور حول مفاعل الكبر السري الواقع في محافظة دير الزور في منطقة الكبر شرقي سوريا، وبعد أن قصفت إسرائيل المفاعل عام 2007 دمر البرنامج النووي بدرجة كبيرة، لكن العديد من مواقع البحث والتطوير والتخزين بقيت قائمة وكانت في معظمها غير نشطة. وبعد سقوط نظام الأسد وقعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفاقية مع الحكومة السورية الجديدة سمحت لها بزيارة المفاعل وعدة مواقع أخرى مرتبطة بالنشاط النووي السوري السابق.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه تمت إزالة الألغام من مضيق هرمز بأكمله، وأن المضيق بات مفتوحا وهو تحت سيطرة الجيش الأمريكي. وأضاف ترامب في تصريحات جديدة أن الولايات المتحدة ستطالب بأموال مقابل الأضرار التي تسببت بها إيران. وأشار ترامب إلى أنه في مرحلة تفاوض مع الإيرانيين، قائلا إنهم مفاوضون يتسمون بقدر كبير من المكر والدهاء، حسبما وصف ترامب المفاوضين الإيرانيين. وذكر أيضا أن الإيرانيين يوافقون على أمر ثم يخرجون ليصرحوا لوسائل الإعلام أنهم لم يفعلوا ذلك، بحسب الرئيس الأمريكي. يأتي ذلك بينما قال بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هاتفيا مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار التطورات الإقليمية واتفاق مكة. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال إن هناك تنسيقا وتعاونا بين الحكومة والقوات المسلحة في الساحة الدبلوماسية وبشأن مذكرة التفاهم، مضيفا أن إيران لن تدمر بالصواريخ والقنابل، ولكن يمكن إضعافها وتدميرها من خلال الخلافات الداخلية. هذا وأعلن المرشد الأعلى الإيراني عن سلسلة تعيينات جديدة شملت مناصب قيادية في القوات المسلحة والحرس الثوري وقوات البسيج. على تصريحات ترامب التي قال فيها إن مضيق هرمز بات مفتوحا، قالت الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها إسماعيل بقائي إنه طالما استمر الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على بلاده فإن مضيق هرمز سيظل مغلقا. شبكة NBC نيوز نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن ترامب أبلغ مستشاريه أنه لا يزال يرغب في مواصلة محاولة التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه غير واثق من أن إيران ستفي بالتزاماتها بموجب أي اتفاق. وتقييم للاستخبارات العسكرية الأمريكية يشير إلى أن الأولوية الاستراتيجية لإيران تحولت من برنامجها النووي إلى مضيق هرمز.

واشنطن بوست الأمريكية تكشف عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غادر تركيا الشهر الماضي على متن طائرة عسكرية سرية، خلافا لما أعلنه البيت الأبيض حينها بشأن مغادرته على متن الطائرة الرئاسية، وذلك على خلفية تهديد إيراني موثوق باستهدافه. وكان ترامب وصل إلى أنقرة على متن الطائرة الرئاسية الجديدة التي جرى تجديدها وتقديمها من قطر في أول رحلة دولية لها للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي، لكنه غادر تركيا بطريقة مختلفة، إذ صعد أمام الكاميرات إلى الطائرة الرئاسية القديمة قبل أن ينقل سرا بواسطة شاحنة تموين إلى طائرة عسكرية أصغر. وبحسب الصحيفة، جاءت هذه العملية كإجراء أمني هدفه تضليل أي جهة قد تحاول استهداف الرئيس الأمريكي، حيث استخدمت الطائرة الرئاسية القديمة كطعم بينما غادر ترامب على متن الطائرة العسكرية الأصغر. وتلقى الصحفيون المرافقون للرئيس تعليمات بإبقاء ستائر نوافذ مقصورة الصحافة مغلقة طوال الرحلة، فيما لم يكن بعض موظفي البيت الأبيض على علم بأن ترامب لم يكن على متن الطائرة الرئاسية.

0: الرئيس الكولومبي يعلن أن الزلزال الذي ضرب منطقة تشوكو الساحلية يوم أمس أسفر عن مقتل 132 شخصا وإصابة 570 آخرين وتسبب في أضرار لأكثر من 1000 مبنى، ويبدو أن الخسائر والأضرار تتركز بشكل أكبر في مقاطعة ريسارالدا الغربية، وهي جزء من منطقة زراعة البن في كولومبيا، وفي مدينة كالي ثالث أكبر مدينة في كولومبيا. رئيس وزراء العراق يعلن قرب استكمال تشكيلة الحكومة. يقول نحتاج لدعم البنك الدولي لمساعدة 600 ألف مواطن عادوا إلى مناطقهم. مكتب رئيس الوزراء الأردني يعلن أنه لا وزراء جدد بالحكومة والتعديل الوزاري سيكون محدودا. النفطي من سفينة قبالة سواحل عمان يكون بقعة تغطي 390 كيلومترا. بهذا نصل وإياكم مستمعين إلى نهاية عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم أنس القاضي، تحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. طاب يومكم بكل خير وإلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: أعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.
4: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

صباح الخير. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا وين ما كانوا، صباح بيت لحم، صباح الوطن، صباح الناس اللي رغم التعب لسه عندها أمل إنه بكرة يكون أحلى. صباح جديد يعني فرصة جديدة وكلمة حلوة ممكن تغير مزاجنا، وخبر منيح ممكن يزرع فينا أمل.

كل يوم جديد وكل يوم في أخبار وقضايا، رح نحكي عن هموم العالم، عن أفراحكم، عن قضايا الناس والوطن، ونكون سوا بكل تفاصيل هالصباح. خلونا نبدأ يومنا بابتسامة وبقلب أهدى وبإيمان إنه مهما اشتدت الأيام دايما في مساحة للأمل.

إذن مستمعينا حتى العاشرة معكم وبرنامج يوم جديد موجتنا العامة 106.3. أيضا فيكم تتابعونا عبر الموقع الإلكتروني lrb2000.bs/live. أرقام هواتفنا للتواصل 0227478823 أو 3.

كان من كتابات غسان كنفاني. قال لي مرة فيما هو يقلب جريدة في يده: اسمع يا فيلسوف الصغير، الإنسان يعيش 60 عاما في الغالب، أليس كذلك؟ يقضي نصفها في النوم، بقي 30 عام، اطرح 10 سنوات ما بين مرض وسفر وأكل وفراغ، بقي 20 عام. إن نصف هذه 20 قد مضت في طفولة حمقاء ومدارس ابتدائية، لقد بقيت 10 سنوات، 10 سنوات فقط، أليست جديرة بأن يعيشها الإنسان بطمأنينة؟ بهذه الفلسفة كان يقابل أي تحد يواجهه، كان يحل مشاكله بالتسامح، وحين يعجز التسامح يحلها بالنكتة، وحين تعجز النكتة يفلسفها.

مستمعينا، يعمل معبر الكرام اليوم الثلاثاء من الساعة 8 الصبح وحتى الساعة 1:30 الظهر في كلا الاتجاهين. وننوه هيئة المعابر تنوه هيئة المعابر إلى أن خدمة الفي آي بي باتجاه المغادرين تعمل حتى الساعة 11:30 الظهر. وبطبيعة الحال مثل ما ذكرنا اليوم الثلاث 11/8 من الساعة 8 الصبح وحتى الساعة 1:30 الظهر. نتمنى السلامة دائما للجميع. الله يسعد صباحكم.

0: حتى إنسان
1: يعني مستمعينا صار شغل الناس إنه يسأل وين في بنزين، قديش سعر الغاز. وهون في خبر بيواجه سوق الغاز المنزلي في الضفة الغربية تفاوتا بين الأسعار الرسمية وتكلفة الغاز في الأسواق المحيطة، في وقت يواصل فيه سعر الاسطوانة المنزلية سعة 12 كيلو جرام استقرارا عند مستويات مرتفعة. طبعا كل واحد بيبيع شكل. يأتي ذلك في ظل ارتفاع أو تراجع أسعار الغاز في السوق الإسرائيلي خلال فترات سابقة مقابل عدم انعكاس هذه الانخفاضات على السوق الفلسطيني. قال نقيب أصحاب محطات الغاز أسامة مصلح في مقابلة خاصة مع الاقتصادي إنه سعر اسطوانة الغاز المنزلي سعة 12 كيلو وصل إلى 85 شيكل، واعتبر أنه هذا المستوى من الأسعار غير مسبوق ولا يتناسب مع التطورات التي طرأت على أسعار الغاز في الأسواق المحيطة والعالمية. أوضح مصلح أنه وصول سعر الاسطوانة إلى 85 شيكل يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالمستويات السابقة، وأشير إلى أن الظروف الاقتصادية والحرب تؤثر في مختلف القطاعات، إلى أن سوق الغاز تشهد مفارقات واضحة بين السوق الفلسطيني والسوق الإسرائيلي خاصة على مستوى سعر الطن. بيّن أن المعطيات التي تستند إليها النقابة تشير إلى أن السعر العادل للإسطوانة سعة 12 كيلو جرام يجب أن يتراوح حاليا بين 55 و 60 شيكل. طب ليه بيبعوها 85؟ وبضيف أن السعر المقبول في ظل الظروف الراهنة ينبغي ألا يتجاوز 60 إلى 65 شيكل. وتشير معطيات جرى التحقيق منها إلى وجود فارق في سعر طن الغاز بين السوقين الفلسطيني والإسرائيلي يقدر بنحو 2000 إلى 2500 شيكل، مع انخفاض سعر الطن في السوق الإسرائيلي مقارنة بالفلسطيني، وهو ما تؤكده أيضا معطيات نقابية بشأن فروقات الأسعار بين السوقين. أكد مصلح أن هذه الفروقات لم تتم معالجتها بشكل كامل خلال الأشهر الماضية، وبوضح أن أسعار الغاز في السوق الإسرائيلي شهدت انخفاضات في فترات سابقة، إلا أن هذا الانخفاض لم ينعكس بنفس النسبة على السوق الفلسطيني.

مستمعينا، دعا إلى خفض سعر الغاز والبدء بخطة تخزين استراتيجية، ووضح أنه عملية التخزين السنوية بتبدأ عادة في شهر تشرين الأول أكتوبر، إلى أنه طالب بالبدء بها مبكرا في أيلول سبتمبر مع خفض الأسعار مع نهاية أب أغسطس لاستغلال الساعات التخزينية المتاحة في محطات الغاز والتي تقدر بنحو 15 ألف طن في الضفة الغربية.

0: مستمعينا، خلينا نسمع لدائرة الأرصاد الجوية وإلى حالة الطقس في هذا اليوم مع مأمون عصايرة من دائرة الأرصاد الجوية. يسعد صباحك وأهلا بك. إذن مكملين معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.
1: اليوم الثلاثاء ويوم غد الأربعاء إن شاء الله لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام. يستمر الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية. الرياح السائدة شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو دافئ في معظم المناطق. يوم الخميس انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، ويستمر الجو شديد الحرارة وجاف أيضا في معظم المناطق. يوم الجمعة انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل بحوالي 2 درجة مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة للأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 33-24، رام الله والبيري وخليل الرحمن 32-23، نابلس 34-25، جنين وطوباس 37-27، أريحة والأغوار 43-31، طول كرم وقلقيلي 34-26، غزة وخنينس 32-26، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 33 درجة، تنخفض ليلا إلى 25 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: دائما الله أعلى وأعلى. مأمون عصايرة من دائرة الأرصاد، شكرا، يسعد صباحك.

صباح الخير لكل اللي ببعتوا لنا رسائل عبر الواتساب كمان. الله يسعد صباحكم وحياكم الله مستمعينا الدائمين كمان من صب عليكم. ليلى يسعد صباحك. صباح الخير لأم علاء. صباح الخير لأميمة. صباح الخير لكل حدا عم بيتابعنا وبيبعت مسجاتهم. أدهم من الأردن كمان بنصب عليه. رائد من نابلس صباح الخير لإلك يا

مستمعينا، هذا العالم يسحق العدل بحقارة كل يوم. رح نترككم مع فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غد حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

وضعها سيء ليندا يا صالح. صباح الخير من جديد، صباح الأمل والتفاؤل والرضا من الله. أهلا لكل متابعينا ومستمعينا اللي كانوا معنا واللي هلأ انضموا لنا بكل محافظات الوطن، ببيوتكم، بعملكم، بمكاتبكم، بسياراتكم. صباح الخير والتفاؤل، أهلا بكم.

صباح الخير لرشا وصباح الخير لبشارة وصباح الخير لكل حدا عم بتابعنا حتى العاشرة معكم وبرنامج يوم جديد. نحن معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

يوم نتائج التوجيهي في الأردن، نتمنى النجاح للجميع. مبارح اليوم بيطلعوا طبعا الترند على السوشيال ميديا. مبارح كانت نتائج، اليوم بحطوا مين اللي نجح ومين اللي ما حالفوا الحظ.

لفت نظري وحكيت هذا الخبر انه في طالبه لين المجالي من ذوي متلازمه داون تحقق معدل 68% في التوجيه من المحاوله الاولى، واسرتها بتاكد انها اول اردنيه تحقق هذا الانجاز. الف مبروك.

إذا أردت أن تعيد إنسانا إلى الحياة فضع في طريقه شخصا يحبه، شخصا يؤمن به، فالعقاقير وحدها لا تكفي.

اهلا بكل متابعينا. بعد شوي رح بنكون مع اخر انجازات الشرطه الفلسطينيه من صبا على جميع اجهزتنا الشرطيه من وين عم بتابعونا بالشرطه المروريه وايضا جميع الاجهزه الامنيه. صباح الخير لكم واهلا بكم.

0: إذن مستمعينا مننتقل مباشرة إلى شرطة محافظة بيت لحم، وبنضم إلنا مدير الشرطة المجتمعية والإعلام في محافظة بيت لحم العقيد سامر أبو سرور. الله يسعد صباحك.
1: يسعد صباحكم، صباح جميع المستمعين الكرام، أهلا وسهلا.
0: أهلا بك وصباح الخير لجميع أجهزتنا الشرطية، يعطيكم العافية. عقيد سامر، يعني أبرز الإنجازات خلال 24 ساعة الماضية، تفضل.
1: نعم، يعني خلال الساعات الماضية نفذت شرطة المحافظة العديد من المهام الأمنية والأنشطة المجتمعية والتي تهدف إلى تعزيز الأمن والحفاظ على النظام العام. نبدأها في إطار كشف ملابسات القضايا التي يرتكبها مجهولين. قبض فرع المباحث العامة صباح أمس على شخصين بتهم سرقة مبلغ يقدر بحوالي 26 ألف شيكل من داخل نادي رياضي في محافظة بيت لحم، وجاء ذلك بعد ورود شكوى من قبل بضعة أيام من مواطن وهو صاحب النادي، مفادها قيام مجهولين بالدخول إلى النادي في ساعات الفجر على الفور. تحركت قوة من المباحث العامة إلى المكان كشف على ملابسات السرقة. بعد إجراء البحث التحري تم الاشتباه بشخصين، تم استدعائهم وتوقيفهم، تم تحويل المتهمين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصولا. أما في تنفيذ المذكرات القضائية، تمكنت الشرطة القضائية وبالتعاون مع مراكز شرطة المحافظة من تنفيذ 42 مذكرة قضائية تضمنت مبالغ مالية تجاوزت قيمتها 1,200,000 شيكل، كما أوقف القبض على 17 مطلوب للقضاء تم تحويلهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. وفي الجانب السياحي، وصلت شرطة السياحة والآثار تأمين وتسهيل حركة الزوار المعالم الدينية والسياحية. تم تأمين زيارة 238 سائح لكنيسة المهد. سجل مبيت 78 نزيل في فنادق المحافظة. وأيضا نفذ ضباط الفرع عدة جولات ميدانية مشتركة مع مفتشي وزارة السياحة والآثار على مختلف المواقع السياحية للتأكد من جهوزيتها وسلامتها. وفي تنظيم حركة المرور، تابعت شرطة المرور الأوضاع المرورية في النقاط الحيوية بالمحافظة، وقامت نقاط تفتيش ضبط المخالفات المركبات غير قانونية. تم التعامل مع حوادث سير عدد 2 أسفروا عن 3 إصابات وصفت بالطفيفة، وإنما أضرار مادية بالمركبات. جرى فحص 400 مركبة، حجز 8 مركبات، حجز دراجة نارية، تنزيل 10 مركبات عن الشارع. بلغ عدد المخالفات المرورية المسجلة 97 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بقوانين السير. وهنا ندعو الأخوة والأخوات السائقين الالتزام بالتعليمات المرورية والتأكد من صلاحيات مركباتهم قبل قيادتها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. وأخيرا، وفي إطار تعزيز جسور التعاون والتواصل المجتمعي، نظمت الشرطة المجتمعية وبالتعاون مع ضباط مركز شرطة المدينة فعالية توعوية لأكثر من 50 طفل من المشاركين في مخيم رواد الغد الرقمي في بلدة الأبدية. تضمنت الفعالية محاضرات توعوية، يعني كما نؤكد دائما اسمها الأمن مسؤولية مشتركة، والمواطن هو شريكنا في حفظ الأمن وإنفاذ القانون وحماية المصلحة العامة. والشرطة وبمختلف إداراتها ومراكزها ووحداتها تعمل على مدار الساعة وبكامل جاهزية لمتابعة الميدان وتطبيق القانون والاستجابة الفورية للبلاغات والحالات الطارئة رغم ما يوجد من تحديات ومعوقات، فنحن متواصلين أداء واجبنا بكل تفاني ومسؤولية. يعني كان هذا أبرز ما شهدته المحافظة خلال الساعات الماضية. نسأل الله السلامة للجميع ودمتم بحفظه ورعايته.
0: نعم، نتمنى دائما السلامة للجميع. مدير الشرطة المجتمعية والإعلام في محافظة بيت لحم العقيد سامر أبو سرور، شكرا، الله يسعد صباحك، يعطيك العافية.
1: يعطيكم ألف عافية، مشكورين.
0: أهلا بك. كملي معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: إذا مستمعينا خلينا ننتقل مباشرة إلى العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية، وبنضم إلنا النقيب نضال الترك لنستمع إلى أبرز إنجازاتهم. تفضل نقيب نضال.
1: طيب تحيات لك زميلتي مهوى، صباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في طول كرم والخليل وجنين، تم ضبط ما يقارب ربع طن من المواد الغذائية والتموينية المنتهية الصلاة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة انتهاء طريق صلاحية هذه المواد. أقرت جهتي الاختصاص إتلافها، وذلك حسب الأصول. كذلك في محافظة الخليل أغلق الجهاز بالتعاون مع المؤسسة الأمنية مطعم عن العمل، وذلك بسبب افتقار الشروط الصحية والبيئية المطلوبة، وذلك حسب الإجراء القانوني المتبع وحسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز أن يعمل المواطن معنا جنبا إلى جنب في حماية السوق من الأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، عن طريق عند شرائه لأي منتج غذائي ووجود تغير عليه من ناحية المظهر أو الرائحة أو الطعم أو اللون، الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: نعم نضال الترك من الضابطة الجمركية، شكرا، يسعد صباحك.

الاقتصادي يصرح طبقا لدراسة أعدتها أو هو بيقول إنه أعد هاي الدراسة، فإنه العائلة الفلسطينية المؤلفة من 5 أفراد بتحتاج يوميا إلى 2500 شيكل من المصاريف كحد أدنى حتى تعيش بكرامة. يعني برأيي المشكلة ليست في طرح مثل هاي الدراسات أو الأرقام، وإنما في تكرارها كل فترة بنفس الصيغة دون إضافة حقيقية للمشهد الاقتصادي. الناس اليوم بحاجة إلى أخبار، معلومات تمس واقعها بشكل مباشر، أخبار عن العمال، عن الرواتب اللي ما بتنزل، فرص العمل، القطاع الخاص، الأسعار، القدرة الشرائية، وما يكفي أو يمكن فعله لتخفيف الأعباء ولو بشكل بسيط. معرفة إنه الأسرة بتحتاج 2500 شيكل يوميا مهمة، ولكن الأهم إنه نعرف لماذا وصلت إلى هذا الرقم، كيف تغيرت مقارنة بالسنوات السابقة، ما الحلول والإجراءات التي يمكن أن تخفف هذا العبء. المحتوى الاقتصادي الأفضل هو الذي لا يكتفي بوصف المشكلة بل يساعد الناس على فهم الواقع ويقدم لهم فائدة حقيقية ولو كانت بسيطة. كملين معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. رح نترككم مع فاصل، بعد الفاصل نشرة موجزة مع زميلنا أنس القاضي، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا، خليكم معنا.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. الحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: حسينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: نشرة 9 صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. اقتحمت قوات إسرائيلية فجر اليوم قرية تل جنوب غرب مدينة نابلس مدعومة بعشرات الآليات العسكرية، وأجبرت عشرات العائلات الفلسطينية على إخلاء منازلها تمهيدا لهدم منزل الشهيد فاروق رمضان. وطوقت قوات من جيش الاحتلال المنطقة المحيطة بالمنزل المستهدف، وهو مبنى مكون من 3 طوابق، وأجبرت سكان المنازل المجاورة على مغادرتها مع إبلاغهم بعدم العودة إليها قبل تنفيذ عملية التفجير وانسحاب القوات من المنطقة. ونقلت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أبلغت العائلة المخلاة بعدم العودة إلى منازلها حتى ساعات الصباح، فيما دفعت بفرق هندسية إلى المنزل المستهدف حيث قامت بأخذ قياساته وزرع كميات من المتفجرات بداخله تمهيدا لتفجيره. وحولت قوات الاحتلال عددا من المنازل المجاورة إلى ثكنات عسكرية في وقت سجلت فيه اعتداءات على عدد من المواطنين خلال العملية. ويأتي الهدم تنفيذا لقرار أصدره ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال يقضي بهدم منزل الشهيد فاروق رمضان الذي تتهمه قوات الاحتلال بتنفيذ عملية إطلاق نار في يوليو تموز الماضي أسفرت عن مقتل ضابط وجندي عقب مواجهات اندلعت إثر اقتحام مستوطنين لقرية تل. أفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال تواصل عمليات قصفها المدفعي وإطلاق النار في عدة مناطق بقطاع غزة. واستهدفت مدفعية الاحتلال شمال مدينة بيت لاهيا شمال غربي القطاع، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار بشكل مكثف شرقي بيت لاهيا، وتواصل إطلاق النار من دبابات الاحتلال في المنطقة. وتابعت المصادر أن مدفعية الاحتلال استهدفت شارع السكة في حي شجاعية شرقي مدينة غزة، كما قصفت مناطق شرقي مدينة غزة، وإنما استهدفت مدفعية الاحتلال شمال مخيم البريج وسط القطاع. إلى ذلك نقلت وكالة الأنباء رويترز عن مسؤول في مجلس السلام قوله إن خطة غزة لا تزال سارية وفعالة إلى حد كبير، مضيفا أن خريطة الطريق المطروحة بين المجلس وحركة حماس بالتزامن مع استمرار المناقشات مع الجانب الإسرائيلي بشأن تفاصيل الخطة وتنفيذها. وأضاف أن إسرائيل ليست مطالبة باتخاذ خطوات لا رجعة فيها قبل التحقق من تنفيذ خطوات ملموسة من جانب الأطراف الأخرى. من جانبها نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدرين في حركة حماس وآخرين من فصائل فلسطينية أن الحركة تلقت تطمينات بأن إسرائيل ستسير بالاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه بشأن خطة خريطة الطريق المتعلقة بالمرحلة الثانية من وقف النار في غزة. وتتناقض هذه التطمينات مع ما أعلنه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بخصوص رفضه الموافقة على الخريطة المكونة من 15 بندا. قالت صحيفة هآرتس العبرية أن إسرائيل تحتجز جثامين 1700 فلسطيني لأغراض تفاوضية، رغم أنه لا يوجد حاليا أي أسرى إسرائيليين، وذلك لكي تستخدمهم كورقة مساومة في أي مفاوضات مستقبلية محتملة. وأشارت إلى أن رئيس جهاز الشباك ديفيد زيني يقود إجراءات الاحتفاظ بهذه الجثامين تحسبا لوجود أسرى أو مفقودين إسرائيليين في المستقبل، في خطوة ذكر التقرير أن الجيش الإسرائيلي يؤيدها. وبحسب التقرير فإن الغالبية العظمى من الجثامين تعود لفلسطينيين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر أو عمليات منذ ذلك الوقت، فيما يعود بعضها لفلسطينيين لم يشاركوا في القتال أو في أي عمليات، بينما يعود 13 جثمانا لفلسطينيين من الداخل المحتل ترفض المنظومة الأمنية الإسرائيلية تسليمهم إلى عائلاتهم. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم، يكون الجو حارا وجافا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. عظمى درجات الحرارة تصل هذا النهار في القدس المحتلة إلى 33 درجة. دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مستمعينا أهلا بكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد على هوا بيت لحم 2000، مكملين معكم برنامجنا حتى العاشرة. نحن معكم برعاية جوال للاتصالات الفلسطينية. إذن لكل صورة حكاية، ولكل حكاية ذاكرة، وخلف كل صورة تفاصيل تختزن سنوات من الفرح والتعب، من المحطات الجميلة والصعبة، ومن حياة الإنسان التي تستمر رغم كل الظروف. اليوم نفتح صفحات كتاب يحمل عنوانا لافتا لكل صورة حكاية، 77 عاما وتستمر الحياة، للإعلامي الأستاذ سمير قومصية. في كتاب يجمع بين الصورة والذاكرة والتجربة الإنسانية، ويوثق محطات من رحلة امتدت ل 77 عاما. في هذه المناسبة نلتقي مؤلف الكتاب الأستاذ سمير قومصية لنتعرف أكثر على هذا الإصدار وعلى الحكايات التي تقف خلف صورة وصفحاته، وما الذي أراد أن يتركها القارئ من ذاكرة وتجربة ورسالة. أهلا وسهلا فيك أستاذ سمير، ونبارك لك هذا الإصدار.
1: شكرا جزيلا، ويعني كمان بشكر إدارة راديو بيت لحم 2000، وبشكرك أنت معها شخصيا، اللي علاقتنا الإعلامية امتدت لثلاثين عام يعني مع بعض.
0: كبرت
1: لا ما كبرتك.
0: لا بمزح،
1: ما أنا عرفتك وانت بنت صغيرة. يعني لما رحنا أنا وناصر لحام نقنع أبوك يقبل أنه أنت تنضم للإعلام، فهمنا.
0: صحيح أبو رافي. أبو رافي طبعا مدير تلفزيون المهد، وهو يعني مدير كل الصحفيين، خلينا نحكي. أهلا وسهلا فيك. بداية أستاذ سمير، يعني لكل صورة حكاية، 77 عام وتستمر الحياة، عنوان بيحمل الكثير من المعاني، لماذا اخترت هذا العنوان تحديدا؟
1: والله شوف، هي يعني بداية كل واحد بيجي كان عندي على المكتب بيقول لك يا أبو رافي أنت ليش ما بتألف كتاب، وعندك يعني عندك إشي مواد تحكي فيها. وعلى فكرة أنا مش غريب عن التأليف، يعني أو يعني بذكر عملت كتاب لما كنت مبعد بالأردن. كان إلي صديقة أمريكية بروفيسورة أخصائية كبيرة، قالت لي أنا بدي أخدم الشرق الأوسط، يعني في ناس أنتوا في عنا كتاب، يعني عنا مواد بالإنجليزي أحدث ما في العلم الأمريكي تجاه الطفل. فإذا عندك استعداد أنك تترجم وهذا، أنا بعطيك تفويض وأنك أنت تنشره. وفعلا يعني تواصلت عن طريقها مع عبد الرحيم عطية، كان لواء بالخدمات الطبية وشخص يعني راقي جدا جدا جدا في تخصصه، معروف وعنده مركز العدالة كثير كبير. واتفقنا والزلمة تطوع للفكرة، وطبعنا 5000 نسخة وكلها راحت دعم، وجانا كتب شكر من الملكة نور وقتها، من الأميرة ثروت، ووزعناه كله. فهو يعني الكتاب اسمه داليا، دليل الأهل والمربين. أول ما يولد الطفل، من أول ما يولد للخمس سنين. فلما كان بيجي الناس بيقولوا لي تكتب، أنا في ذهني أكتب وأرشف، لأنه كرست كل حياتي للعمل العام. يعني عادة الإنسان، أكثر الناس بدك تأخذ البشر، يولد وحيد ويغادر وحيد.
0: صحيح.
1: الشخص لما بنولد بيجي بيكبر بتجوز بيخلي بصير همه يشتغل يربي أولاده، بعد ما يربي أولاده كمان بستنى بدي يتمتع بأحفاده، بس بعد ما يروح أحفاد أولاد أحفاده بيعرفوش.
0: صحيح.
1: فأنا شخصيا
0: يعني هيك يعني لازم كل واحد يعمل كتاب له.
1: لا أنا بالنسبة لي الكتاب مش مجد شخصي.
0: نعم.
1: أنا في الكتاب يعني دمجت الماضي بالحاضر، لأنه مها إذا بتيجي بعد 50 سنة بتسألي هلا
0: أبو رافي أنت مسيرة حافلة، يعني عندك فعاليات، عندك شغلات كثيرة ممكن أنه تتحدث فيها. يعني لما نحكي توثق 77 عام من حياتك وتجربتك في كتاب، هل كان قرار إصدار الكتاب سهل؟
1: لا ما كان سهل، وكان الكتاب يعني مش معمول لمجد شخصي، هو معمول خدمة للأجيال القادمة. لأنه أنت اليوم تعالي بتسمعي كثير تعبير من الناس الزمن الجميل، خليني أحكي عن السبعينات لما. صحيح. كنت أنا بالسبعينات. أنا بعرفها ومعاصرها. طب تعالي أولادي مثلا، أنا أولادك ما بعرفهاش
0: طبعا،
1: فهلا بكرة الوقت هذا اللي إحنا فيه بعد 50 سنة ما راح يكون حدا يعرفه. فالكتاب هذا يعني بدوم، لأنه اليوم أنت اللي بيفكر أنه والله الفيسبوك وعلى كذا بأخذ شير ولايك وكذا، هذا كلها بتروح ما بتتوثق.
0: بقول لك أضعف حبر أقوى من
1: أقوى ذاكرة.
0: صحيح.
1: فهاي كانت فكرتي أني أنا يعني أوثق هالإشي هذا للتاريخ. مش لمد شخصي، والصور على فكرة مش والله استعراض أنه يشوفوني، لا هي كل صورة، كل لقاء، كل شغلة كان لها هدف، إما بيكون وطني اجتماعي ديني.
0: هنا بنحكي عن الصور، يعني الكتاب بيعتمد بشكل كبير على الصور. أبو رافي، كيف اخترت الصور اللي بتدخل في الكتاب، وهل هناك صورة معينة بتعتبرها الأقرب لقلبك؟
1: والله شوفي مها،
0: كل الصور قريبة.
1: كل الصور، لا وكمان أنا لو بدي يعني بحتاج كمان 4 كتب. أنت بتحكي عن نشاط، يعني أنا اليوم 77،
0: مسيرة مهنية
1: خليني
0: طويلة.
1: أقول خليني أقول خليني أقول 77 هو العمر من ولدت، لكن ما بلشت أنا بنشم، بلشت بالعشرينات.
0: نعم.
1: فيعني بتحكي عن 55 سنة من عمل عام.
0: كتبت عن الإبعاد أبو رافي؟
1: آه طبعا، موجود ملف الإبعاد هون. نعم. كمان
0: أبو رافي كان مبعد طبعا.
1: أنا أبعدتني إسرائيل بال 22 سنة، أبعدتني ب 72 وقدرت أرجع بعد اتفاقيات أوسلو. وهذه نعم. إلى قصة أنه يعني
0: صحيح.
1: لما صار اتفاقيات أوسلو حكيت مع أبو عمار، قلت له أبو عمار منسي أنا، فشوف لك حل يعني.
0: عن جد رجعوني
1: للوطن. وكمان كمان كمان أكون صريح، ما ركبتش بس أبو عمار لأنه بعرف 100 شغلة براسه. فتربطني علاقة صداقة، وموجود بالكتاب مثلا عبد الهادي المجالي اللي هو رئيس مجلس النواب، أخوه دولة الدكتور عبد السلام المجالي كان رئيس الوفد المفاوض الفلسطيني الأردني، فحكيت معه ورتبنا اللقاء عنده، قلت له يا باشا يعني أبعدوني ونسوني، قال لي أعطيني تلخيص عنك. وفعلا كتب لي أنه حكيت معهم، ودليل أنه حكيه صادق أنه لما رجعت هون، أنا أول ما رجعنا بعد أوسلو الحاكم العسكري طلبني، قلت ايه هذول حطوا لي فخي جور،
0: اي رجعوني.
1: حكيت مع الياس فريج الله يرحمه، قلت له ابو جريس بدك تروح معي، يا بحجزوك معي يا بنروح مع بعض. وفعلا ابو جريس كان رجل يعني زقرت، راح معي والحاكم صار يحكي على السلام السلام، قلت له مين بيحبش السلام.
0: صحيح. ابو رافي يعني 22 سنه في الابعاد، خلينا نحكي يعني الواحد بيكون اتاقلم وعمل عيله وعاش وكذا وهيك، شو اللي خلاك ترجع للوطن؟ ولا وطني وإنجار علي؟
1: لا لا، هي شوفي كانت بالنسبة إلي حلم أني أرجع هون.
0: نعم.
1: لأنه أنا يعني أكيد. 22 سنة أنا وبعدت على الزابي، رمونا بوادي عربة ورحنا على الأردن، الأردن طلعت على الكويت عند أخوي مكرم. اللي صار أنه تجوزت وصار عندي 4 أولاد. فلما جينا رحلة العودة اتصلوا في المنظمة جمال زكوت، قال لي بكرة بدك تدخل. كيف بكرة أدخل؟ أنا عندي شركات بالأردن،
0: مش محضر
1: عندي مصالح.
0: صحيح.
1: فاضطرينا ندخل وصارت مشكلة على الجزر. كان معنا مروان البرغوثي وجبريل الرجوم وأكرم هنية ومحمد دحلان.
0: يعني نوجه تحية لكل المبعدين، وإن شاء الله ترجعوا لبيوتكم سالمين. أبو رافي، عندما تنظر اليوم إلى هاي الصور اللي موجودة بالكتاب، هل ترى مجرد ذكريات شخصية أم ترى تاريخ لمراحل عاشت أو عشتها أنت في مجتمعنا وبلدنا؟
1: لا لا، هي تاريخ، مش تاريخ شخصي بس، تاريخ وطني.
0: نعم.
1: تاريخ وطني، وتتضمن يعني نشاطات وطنية دينية مجتمعية. يعني الكتاب أنا عملته خفيف على القارئ بصراحة. أنا لو أي واحد يعطيني كتاب 230 صفحة أيا كان الموضوع،
0: كل كلمات
1: أيا كان الموضوع يكون كلمات ممل، ما عنده حدا الوقت يتفرغ له مكان، لأنه صرنا احنا يعني خبرتنا بالحياة سياسية اقتصادية وطنية يعني على كل الجهات. فعملته خفيف، يعني أي واحد بده يمسك الكتاب أنا متأكد لن يشعر
0: راح يكملوا كله.
1: أكيد. راح يكملوا، يصير وين ما يقلب بيشوف إشي ممتع. وكل شغلة شرحت، حاولت أشرح باختصار شو هي.
0: نعم.
1: لإيش.
0: نعم. طيب أبو رافي، بحكم تجربتك الطويلة في الإعلام، كيف أثرت المهنة في نظرتك للناس والأحداث والحياة؟
1: والله بتعرفي مها، يعني الإعلام بخليك تحتكي مع قطاعات مختلفة من وأنماط مختلفة من البشر. يعني وانت إعلامية وإحنا بمحطة إعلامية معروفة.
0: صحيح.
1: تجربتي في الإعلام ثرية جدا، وخاصة أني بتعرفي أنه انتخبت 3 مرات لرئيس للاتحاد المحطات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة بفلسطين، إلى أن يعني وبأسف بقول أنه البعض من أعضاء الاتحاد لما شاف أنه فشلوا في الانتخابات صاروا يشتغلوا ضد الاتحاد.
0: نعم.
1: مع أنه الاتحاد كان هو الحماية لكل واحد. وبتتذكري تجربتنا، يعني كانت تجربة ثرية جدا في
0: نعم.
1: في الإعلام مال هاي.
0: صحيح طبعا. أبو رافي، يعني هلا الواحد لما بيجي بيكتب كتاب بحط صورة بصير يتذكر يعني شغلات، هل واجهتك لحظات شعرت فيها أنه بعض الذكريات كانت صعبة أو مؤلمة في استعادتها أثناء يعني إعداد الكتاب؟
1: والله في يعني اكثر من شغلات، بس الشغله اللي كثير اثرت فيا يعني لما جيت اللي هي ملف البتركيه وعزل ايرينيوس. وهذه قصه يعني انا بالنسبه لي هاي بعتبرها كانت مؤامره دوليه، وتوجهت للملك عبد الله وتوجهت للرئيس ابو مازن ويعني وقفت ضد تيار كامل، ولكن الناس وقتها خلص، وخاصه انه في ناس عندهم يعني كان انه حقد انه اليونان هذول مستعمرين. نعم. وكذا، فحطوا انه والله مع ان انا كنت اكد للكل انه ايرينيوس ما باع ولا تورط.
0: نعم.
1: ولكن للاسف انه المؤامره مرت، فهذه كانت نقطه يعني والله يرحم الزلمه انجلط هلا واندفن في اليونان ومات مقهور، لكن الخوف على الأراضي البتركية اللي أنا متأكد أنها عم تتسرب.
0: نعم.
1: ويعني بجوز أحكي لك أنه أحد القادة البارزين، بجوز ما بديش أذكر اسمه، لكن مرة اعترف في جلسة فيها 100 شخص، قال أنا بدي أعترف أنه ما حذرنا حدا من البترك هذا إلا سمير قمصية.
0: نعم.
1: وأبو رافي، وإحنا اشتغلنا ضده، ولكن أنا بعترف اليوم أنه طلع صح.
0: نعم. نرجع للكتاب أبو رافي، هل الكتاب هو سيرة ذاتية فقط، أم أنه أنت حبيت من خلال هذا الكتاب أنه توثقوا للأجيال القادمة؟
1: طبعا هو يعني يشمل سيرة ذاتية، ولكن كمان هو محطوط تفاصيل شو يعني النشاطات اللي منظمات حقوق إنسان، منظمات مجتمعية، إعلام في كل شيء، ولكن كمان هو الكتاب توثيق للأجيال القادمة. يعني أنا متأكد الكتاب هذا ما يكون إلا ظل نسخة بعد 20-30 سنة يلاقوها ناس يطلعوا هذا يعرفوا شو بصير في زمننا هذا.
0: نعم. يعني شو بتحب تحكي للجيل الشباب اللي بعيش اليوم في زمن الصورة السريعة؟ يعني أنت مشيت مع العصر، تواكب العصر في الصورة السريعة وسائل التواصل، بينما أنت بتوثق الصورة كذاكرة وقصة وحكاية.
1: أنا بنصحهم ما يضلوا معتمدين على إشي السريع واللي شير ولايك ودلت لا، يعني كل واحد من أكيد في ناس غيري عندهم يعني نشاطات ومتابعات واهتمامات وطنية ودينية ومجتمعية وكل شيء، إنه يحاولوا يتركوا مذكرات ويكتبوا، بعدين إذا أمكنهم الوضع إنه يحطوها بكتاب لنقل، يعني المشاركة التجربة مفيدة للإنسان.
0: صحيح.
1: كثير مهمة.
0: طبعا في هناك رسالة معينة بتتمنى أنه توصل للقارئ بعد ما يغلق آخر صفحة، خلينا نحكي من الكتاب، شو هي الرسالة؟
1: يعني القارئ أنه أنا بعتقد أنه يعني لما يقرأ الكتاب ويفكر أنه والله في شخص مثلا فكر في كل الشغلات، كان عنده اهتمامات عامة وكذا، أنه أنا بنصح أي إنسان ما يفكر بس زي ما حكيت في البداية أنه بس يفكر في أولاده وفي أحفاده ويعمل لهم.
0: نعم.
1: هلا أنا هون بعترف أني أنا غلطت، وغلطي كان أني خصصت يعني كثير شغلات عامة على حساب مصلحتي الشخصية.
0: نعم.
1: وإلا كان أنا يعني زي ما بحكي دائما لأولادي بقول لهم أبوك لو الجهد اللي بذله في العمل العام بذلته في أني أطارد أجيب لكم مصاري كان بجوز بكسرنيش 50 مليون، مش مليون ولا 10.
0: صحيح.
1: لأنه راح تلاحظ أنه يعني ما قلت لك أنا زي ما حكيت لو بدي أحط كل ما عندي، وهلأ بفكر في مشروع كتاب ثاني.
0: نعم. هي أنا هلأ هذا هو السؤال الثاني،
1: كل ما عندي بدي أكثر من كتاب.
0: صحيح.
1: يعني وبدي يكون هالمرة مش كتاب صور، لا بدي يكون كتاب أحداث ووقائع وصراعات، يعني طول عمري
0: مسيرة
1: أنا
0: مسيرة حياة. نعم.
1: من يوم ما دولة إسرائيل أنشأت يعني وصارت، سبحان الله أنا انخلقت مع ولادة هالدولة لحد اليوم ما عرفتش يوم سلام، وكله آلاف الأسماء تكررت على يونار يارين غورباتشوف مش عارف شو بوتين.
0: نعم.
1: يعني الأسامي بدك تسميهم أصلا بدهم قاموس،
0: بدهم مجلد،
1: وإذا بترجع إلى جريدة القدس قبل 20 سنة
0: بتلاقي نفس الأخبار،
1: نفس الأخبار
0: عن جد ما بتتغيرش بس بتغير التاريخ.
1: تاريخ.
0: أبو رافي، شو اللي بتتمنى أنه يبقى من كل صورة حكاية في ذاكرة الناس، وهل هناك حكاية لم تروى بعد؟
1: أكيد في حكايات كثير لم تروى، وزي ما قلت لك أنا بفكر في كتاب ثاني هلا.
0: نعم.
1: وكتاب راح يكون يعني بتوقع يعمل ضجة كبيرة، لأنه راح يعني أشرح فيه حقائق كثيرة في العالم موجودة. وأنا يعني الإشي اللي بيألمني إنه المرحلة الزمن يسير بـ يعني زمان، خلنا نحكيها هيك، زمان اللي بيقول لك البساطة، كان في بساطة وكان في زمن جميل، هلا ما كناش كلنا ملائكة يعني، بس انه كان في. اليوم نمط الحياة بتغير، وعلاقات الناس بتتغير، المفاهيم عم تتغير. فأنا لو يعني أنا حطيت جملة في الكتاب، قلت أنت لو سألتني هل مستعد اليوم أكرر نشاطاتي هاي كلها، لأجبتك ببساطة لا كبيرة، big no. ليش؟ لأنه أولا ما عاد الشباب، اندفاع الشباب والطاقة، السن العمر يعني
0: أكيد.
1: وثانيا المفاهيم كثير تغيرت معها، في كثير مفاهيم تغيرت على كل المستويات.
0: هو راح يكون في إشهار للكتاب، إمتى راح تكون؟
1: بأخذ وقت هذا وكتاب يعني وضعه.
0: لا هذا اللي هلأ نحكي فيه الـ 77، في ندوة هلأ للإشهار،
1: في ندوة يوم الخميس. نعم. وطبعا إذا بتشرفون أنتم مدعوين ضيوف شرف يعني.
0: يسعدك شكرا.
1: راح تكون برعاية رئيس البلدية ابن العم ليث قمصية.
0: نعم.
1: وبرعاية المنتدى الثقافي السحوري ووزارة الثقافة، راح تكون تدير الندوة سميتك مها
0: يوسف. نعم. بنوجه لها تحية
1: يعني كل التحية.

0: لكل صورة حكاية، 77 عاما وتستمر الحياة، ليس مجرد عنوان لكتاب بل رحلة في الزمن، يستعيد من خلالها الإعلامي الأستاذ سمير قمصية محطات في حياته وتجربته، ويترك للأجيال القادمة جزء من ذاكرة المكان والإنسان. أنا بدي أشكرك أبو رافي، شكرا كثير لإلك، وأهلا وسهلا فيك، شرفتنا طبعا، مدير تلفزيون المهد وناشط وطني ومجتمعي، وبنبارك لك هذا الإصدار الجديد.
1: الله يسعدك، وشكرا جزيلا لراديو بيت لحم 2000 لأنه أنتم دوما سباقين، ويعني بتمنى لكم مزيد من التوفيق
0: أكيد
1: إدارة وموظفين.
0: هذا واجبنا أكيد، وفي النهاية منحكي تستمر الحياة وتستمر معها الكتابات والتوثيق والذاكرة. كملين معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: مستمعينا خلينا ننتقل إلى بنك فلسطين.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
0: تنضم إلنا من بنك فلسطين ديما صبيح. صباح الخير لإلك ديما، وصباح الخير لكل العاملين في بنك فلسطين، يعطيكم العافية.
2: يسعد صباحك، صباح الورد.
0: أهلا بك ديما. يعني آخر أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لها اليوم، تفضلي.
2: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الثلاثاء الماضي 11 من آب، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 2.98، أما سعر البيع فيصرف ب 3.02. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 4.21، أما سعر البيع فيصرف ب 4.29. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.45، أما سعر البيع فيصرف ب 3.49. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4,406 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.43، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. ويسعد صباحكم.
0: نعم ديما صبيح من بنك فلسطين، شكرا، يعطيك العافية، يسعد صباحك.
2: السلامة، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: حسينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

مستمعينا رجعنا لنتابع فقرات برنامج يوم جديد على هوا بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم. نحن معكم للساعة 10 برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: إذن مستمعينا، مكملين معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. مع اقتراب العام الدراسي الجديد تبدأ مرحلة جديدة أمام الطلبة الناجحين في الثانوية العامة، مرحلة تحمل الكثير من الطموحات لكنها في الوقت نفسه تضع أمام الطالب أسئلة مهمة: كيف أختار تخصصي؟ ما البرامج والتخصصات التي يقدمها أو تقدمها الجامعة؟ ما الفرص المتاحة أمامي للحصول على منحة أو مساعدة مالية؟ في ظل تنوع التخصصات وتطور احتياجات سوق العمل، أصبح اختيار التخصص الجامعي قرار بيحتاج إلى وعي وإرشاد وليس مجرد اختيار عابر. للحديث عن فتح باب القبول والتسجيل والدرجات العلمية التي تقدمها الجامعة وإرشاد الطلبة الجدد والتخصصات الجديدة إلى جانب المنح والمساعدات، يسعدنا أن نستضيف الأستاذ جريس أبو غنام، مساعد رئيس جامعة فلسطين الأهلية لشؤون العلاقات الدولية والعامة. أستاذ جريس، يسعد صباحك.
1: صباح الخير لك معها ولجميع المستمعين، وسعيدين جدا بسماع صوتك على أثير راديو بيت لحم.
0: يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يعني أستاذ جريس، شرفتنا على هوا بيت لحم 2000 وبرنامج يوم جديد. بداية منرحب فيك ونقول: مع فتح باب القبول والتسجيل، ماذا تقدم جامعة فلسطين الأهلية للطلبة الراغبين بالالتحاق بهذا العام؟
1: تقدم الكثير جامعة فلسطين الأهلية. اسمحي لي في البداية أن أهنئ طلبة الثانوية العامة بنجاحهم في امتحان الثانوية العامة، وأتمنى لهم الانتقال إلى حياة جامعية جميلة وسلسة، وأن يكونوا مبدعين في تخصصاتهم وفي رسم المستقبل. كما أهنئ طلبة جامعة فلسطين الأهلية من خريجو الفوج 16 الذي كان في خلال الفترة السابقة في حفل حدث في جامعة فلسطين الأهلية. جامعة فلسطين الأهلية هي جامعة فلسطينية، جامعة الوطن، جامعة أكاديمية، جامعة مجتمع محلي وطني فلسطيني، تسعى إلى تقديم أفضل خدمة أكاديمية للطالب الفلسطيني. جديد جامعة فلسطين الأهلية مع فتح باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-27 في 7 كليات بمختلف الدرجات الأكاديمية، بداية من درجة الدكتوراه لأربع برامج لدرجة الدكتوراه في برنامج التمريض وإدارة الأعمال وإدارة الأعمال تخصص التأمين وإدارة المخاطر، ودكتوراه في الإبداع والابتكار التربوي. على صعيد درجة الماجستير، طبعا هناك ما يقارب 20 تخصص لدرجة الماجستير في حقول مختلفة، منها قسم العلوم القانونية، قسم العلوم الاقتصادية والإدارية، وقسم العلوم الصحية، وقسم العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية، موزع فيها معظم التخصصات. جديد هذه الكلية تخصص التصوير الطبي لدرجة الماجستير، تخصص التغذية العلاجية لدرجة الماجستير، تخصصات أيضا تحاكي سوق العمل مثل الذكاء الاصطناعي والتربية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، تخصص ذكاء الأعمال، والكثير من التخصصات التي تقدمها الجامعة على صعيد درجة الماجستير. بخصوص درجة البكالوريوس والتي هي من أهم الدرجات الأكاديمية التي تقدمها الجامعة لطلبة الثانوية العامة، فتتوزع التخصصات على كلية القانون وكلية العلوم الإنسانية والتربوية وكلية العلوم الإدارية والإدارية وكلية الهندسة والتكنولوجيا المعلومات وكلية العلوم الطبية المساندة لدرجة البكالوريوس وكلية المهن والعلوم التطبيقية لدرجة الدبلوم. جديد هذه التخصصات ما توفر الجامعة لهذا العام هو الأمن السبراني في درجة البكالوريوس، الذكاء الاصطناعي، صناعة المحتوى والإعلام الرقمي، والعديد العديد من التخصصات التي تقدمها الجامعة.
0: نعم، يعني أستاذ، ما الدرجات العلمية اللي بتقدمها الجامعة وشو أبرز البرامج والكليات؟ يعني ذكرناها، هلأ ممكن أنه يختارها الطالب؟
1: نعم، عملية الاختيار تأتي ضمن سلسلة خطوات يجب أن يتخذها الطالب وسلسلة إجراءات يجب أن نوع الطالب للتعرف عليها. بداية، على الموقع الإلكتروني يوجد بوابة خاصة للتعرف على التخصصات، ومن ضمن هذه الإجراء يستطيع الطالب أن من خلال هذه البوابة إدخال معدل في الثانوية العامة واصلة الثانوية العامة، ويستطيع بالدبش الذري الاطلاع على جميع التخصصات اللي بحكم الطالب الدخول فيها بناء على الثانوية العامة والفرع. هذا بالدرجة الأولى. الدرجة الثانية، جميع المعلومات حول التخصصات من عدد الساعات المعتمدة، تقسيمها على الفصول، وصف المساقات، مواصفات الخريج، فرص العمل، المسميات الوظيفية موجودة على الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالجامعة بوضوح تام وسهلة الوصول إليها، تجاوب على معظم الأسئلة التي تدور في مجال أو في خاطر الطالب.
0: نعم.
1: هذا على صعيد الموقع الإلكتروني. على صعيد الجامعة
0: بالضبط، يعني أنا هلأ بدي أسألك أستاذ، يعني كثير من الطلبة الجدد يعني بيوقفوا أمام حيرة اختيارات التخصص، النصيحة اللي بتحب تعطيهم إياها، وهل بتوفر الجامعة خدمات أو برامج للإرشاد الأكاديمي بتساعد الطالب إنه يختار التخصص المناسب؟ يعني بنشوف يعني طلاب بيدخلوا بتخصص بعد هيك بيغيروا رأيهم، بيحكي لك إنه لا أنا ما كنتش في هذا التخصص، أنا بدي أغير رأيي، هل ممكن إنه بتساعدوهم في هاي المشكلة؟
1: هناك لجنة إرشاد مدربة ومؤهلة موجودة يومياً الساعة 2 صباحاً لانتهاء دوام الجامعة. واجب هذه اللجنة تقديم النصح والإرشاد بناء على مجموعة من المحاور تتواصل فيها مباشرةً مع الطالب. يعني أنا أدعو الطلاب لزيارة هذه اللجنة والتعرف على المعلومات التي تقدم. طبيعة أنواع الطلب اللي بزور الجامعة وإيش الإجراءات اللي بتصير. في طلاب، يعني بس أشير إلى نقطة سابقة، الوصول إلى المعلومة أصبح أسهل من السابق.
0: نعم.
1: في طلاب بيوصلوا الجامعة بيكونوا عارفين شو التخصص اللي بدهم يدرسوه بالضبط، فبكون ماخذ قراره
0: خلص، بكون أسهل.
1: انتبهتي على حملتنا لهذا العام، ومش صدفة هذا قرارك، وهي تنعكس على السلوغن والحملة التصويتية كاملة حتى في تصاميمنا، إنه هو مسؤول عن القرار، لازم يقرر عشان يعرف يبني مستقبله بوضوح، ما يختارش الوقت اللي حكيت عنه أو في تخصص.
0: في
1: طالب بيجي عارف إيش بده يسجل، فهذا مهمته سهلة. المهمة لجنة الإرشاد تعبئة طلب الالتحاق، مساعدة التسجيل في الإجراءات اللوجستية، ما فيها مشاكل. ونوع طالب آخر بيكون محتار ما بين تخصصين أو حقلين من الدراسة، فهون واجب لجنة الإرشاد تمسك معدل التوجيه، تمسك الفرع التوجيهي، تحاول تتعرف على ميول هذا الطالب وتقدم له نصيحة من سوق العمل. هذا التحاور المهم، لأنه في النهاية زي ما حكيت القرار راح يرجع على الطالب.
0: للطالب
1: لازم يسأل، نعم. لازم يعرف، لازم يأخذ قراره ويعرف إنه إذا أخذ قرار صحيح راح يسهل له رسم مستقبله يعني بعد التخرج.
0: نعم.
1: ونوع طالب آخر بيكون جاي وما بعرف شيء، يعني جاي بده يسجل شو في تخصصات. هون كمان مرة واجب لجنة الإرشاد تعريفه على كل التخصصات المحق للالتحاق فيها حسب المعدل وحسب الميول وحسب سوق العمل. مع العلم أن تخصصات جامعة فلسطين الأهلية تراعي سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
0: نعم، يعني فكرة حلوة هي لجنة الإرشاد أستاذ، يعني بتعطي مجال أوسع للطالب إنه يستفسر، يتنور أكتر إيش أنا وين بدي أروح، وين ممكن تنصحوني. أستاذ، هل هناك تخصصات جديدة طرحتها الجامعة هذا العام، وما الذي يميز هذه التخصصات؟
1: نعم، تخصصاتنا زي ما حكيت إنها تراعي سوق العمل وليس المحلي فقط، لأن سوقنا المحلي محدود ويوجد بطالة في معظم التخصصات اللي بتخرجها الجامعات بمختلفة، فإحنا واجبنا نراعي سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي لفتح فرصة للطلبة بتوسيع مداركهم. جامعة فلسطين الأهلية في درجاتها المختلفة من الدكتوراه للماجستير والبكالوريوس والدبلوم كل سنة تطرح تخصصات جديدة وتعدل في بنية التخصصات القديمة لتحاكي سوق العمل. على سبيل المثال درجة الماجستير في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، فهو يحاكي سوق العمل الدولي عام. التربية الرقمية وتكنولوجيا التعليم وليس هي التربية التقليدية في التخصصات التربوية. الإدارة الصحية، تصوير الطب، العلاج الطبيعي على سبيل المثال هذه درجة الماجستير. في درجة البكالوريوس هناك هندسة الحاسوب، هندسة النظم الذكية، الهندسة المدنية وخدمات المباني، الهندسة الكهربائية، صناعة الطاقة المتجددة، وتخصصات أخرى مثل الأمن السبراني، الذكاء الاصطناعي، التصميم الداخلي والديكور، صناعة المحتوى، التربية الخاصة على صعيد كلية الإنسانيات، اللغة الإنجليزية التطبيقية على صعيد كلية العلوم الإدارية والمالية، التمويل وتكنولوجيا المالية والمصرفية، التجارة والتسويق الإلكتروني. تخصصات كثيرة بما يقارب 80 تخصص. زيارتها على موقع الإلكتروني تقدم لمحة كاملة عن التخصص وعن هوية التخصص والمنح المطروحة على التخصصات.
0: نعم أستاذ، خلينا ننتقل للجانب المادي اللي بهم كتير من الطلبة. بقول لك يعني أنه الوضع بيكون خصوصا في الأوضاع الاقتصادية الصعبة اللي هلأ نحن بنعيش فيها، بقول لك أنه في طالبين أو ثلاثة من نفس البيت، فصعب جدا أنهم يدرسوا في الجامعات. شو بتقدم الجامعة من منح أو مساعدات مالية للطلبة، ومين هم الطلبة اللي ممكن أنه يستفيدوا من هاي المنح؟
1: نعم، حزمة منح كبيرة تقدمها جامعة فلسطين الأهلية، منها 20% على رسوم الساعات المعتمدة لجميع طلبة الثانوية العامة الحاصلين على معدل 90% فما فوق الثانوية العامة. قد أي حدا بيجي 90 فما فوق دايركت اللي باخذ المنحة بتستمر معه لطول فترة دراسته.
0: نعم، اللي هي قديش 20%؟
1: 20%
0: من الساعات
1: المعتمدة. نعم، من حالة الإخوة إذا في أكثر من أخ بدرس أو أخت بدرس في الجامعة في لهم منحة بنسبة تختلف، من حالة ذوي الإعاقة. بعدين في منح تشجيعية على التخصصات، مثلا الدراسات العليا على سبيل المثال على درجة الدكتوراه الإبداع والابتكار التربوي 30%، التمريض 20%، الذكاء الاصطناعي 30%، والإنجليزي يعني تتراوح ما بين 20% ل 100% التخصصات على المنح على بعض التخصصات. كثيرة هي المنح، لا أستطيع سردها كاملة
0: أكيد أكيد
1: مباشرة،
0: أكيد.
1: لكن موجودة،
0: ولكن نحن يعني مننبه الناس والطلبة يعني منبشرهم إنه في منح ممكن إنه تزوروا الموقع أو تزوروا الجامعة نفسها حتى تحصلوا على هاي المنحة.
1: في بداية اللقاء أنا أشرت إلى أننا جامعة وطنية فلسطينية أكاديمية تقدم خدمة للمجتمع الفلسطيني.
0: نعم.
1: على الصعيد الأكاديمي وعلى الصعيد ظروف الإنسان اللي بمر فيها. المنح متوفرة، نظام التقسيط أو التسهيلات المالية موجود.
0: نعم.
1: يجب مراجعة الدائرة المالية حول هذا الموضوع. احنا شايفين، احنا جزء من المجتمع وشايفين الظروف اللي بمر فيها.
0: أكيد أكيد أستاذ، يعني ماذا تقول للطالب اللي ما زال متردد وما حسم تخصصه الجامعي حتى هلأ، ورسالة للطلبة وأولياء الأمور في هاي المرحلة مع بداية مرحلة جامعية جديدة؟
1: نعم، احنا الشعب الفلسطيني بحب يتعلم،
0: صح،
1: وبحب يستثمر وقته
0: أكثر في التعليم. شعب متعلم على فكرة الشعب الفلسطيني.
1: نعم، ومنحب نبدع في مجال شغلنا. أدعو الطلبة، طلبة الثانوية العامة، إلى قراءة التفاصيل والاطلاع على المعلومات، وإنهم يسألوا ويزوروا الجامعة ويزوروا الموقع الإلكتروني، يسألوا أصدقائهم، يشوفوا سوق العمل، أصبح الوصول إلى المعلومة أسهل من قبل.
0: نعم.
1: اختيار التخصص الصحيح بما يتناسب مع معدل الثانوية العامة ورغبة الطالب وسوق العمل يسهل له مهامه في الإبداع والنجاح في مستقبله بطريقة أفضل.
0: نعم.
1: إحنا شعارنا لهاي السنة مش صدفة هذا قرارك، ما تخلي اختيار التخصص صدفة. ما تخلي إنه والله أنا شفت التخصص، إحنا في زماناتنا يعني ما كان حدا يوصل لنا المعلومة بالطريقة هاي، فكنا ندخل تخصص نتفاجأ فيه بعدين نحول لتخصص ثاني فنخسر الوقت والمال والجهد.
0: صحيح صحيح، وهذا اللي بيصير مع كثير من الطلبة. يعني في ختام اللقاء بنشكر أستاذ جرس أبو غنام، مساعد رئيس جامعة فلسطين الأهلية لشؤون العلاقات الدولية والعامة، على حضورك معنا وعلى هاي المعلومات اللي بتهم كل طالب مقبل على الحياة الجامعية. في النهاية اختيار التخصص ليس مجرد اختيار لسنوات الدراسة، بل هو خطوة أولى نحو بناء المستقبل، ولذلك كلما كان القرار مدروسا وواعيا كانت البداية أقوى وأوضح. وطبعا مش صدفة هذا قرارك. كل التوفيق لطلبتنا في عام جامعي جديد مليء بالنجاح والطموح. شكرا أستاذ، يعطيك العافية.
1: شكرا لك، يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك، أهلا بك. سمعنا مكملين معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: مستمعينا، شرطة المرور تبدأ استخدام كاميرات الجسم لتوثيق العمل الميداني في الخليلة. خلينا ننتقل إلى سلطة المياه والمجاري، وبنضم إلنا مدير على العلاقات العامة والإعلام عوني جبران. يسعد صباحك عوني. يسعد صباحك وأهلا بيك. برنامج توزيع المياه لها اليوم، تفضل.
1: برنامج ان اليوم ان شاء الله نبدا في منطقه بيت جال حدانه مالكولا حارق ابو حرب اللوطريه والحدبه راجي زيدان دار الشيوخ الغوالي وجه حارق العراق وعماره ايضا سالم مستشفى الحسين ايضا في بيت جال. بالنسبه لبيت لحم استهدف وادي الجمل اسكانات الجامعه مشحمه ابو سعود مركز اريج مستشفى الفرنسي والسينما ايضا في بيت لحم شارع المهد شارع سلطه المياه رافستير الجمعيه الانطونيه ومخيم العزة وأيضا بنك فلسطين. هذول إن شاء الله راح يكونوا اليوم ضمن برنامجنا مساء. الدوحة الرافد الكبير إن شاء الله راح تكون إن شاء الله مساء والعطن والعناترة إن شاء الله ضمن برنامجنا لليوم. شارع الجبل والأمراض العقلية في المنطقة العالية مخيم الدهشة طلعة مراد وزغاري ذخرا. أما ثلاث مناطق مجدع خط الدخل حيث اتجاب الظهور في الأوانة في بيت لحم أي تأس قديمة البلدية الولجة. هذا ما لدينا زميلة مهلا اليوم.
0: نعم عوني شكرا، يعطيك العافية. سعد صباحك.
1: سعد صباحك.

مستمعينا، هون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من يوم جديد. شكرا من القلب لكل حدا كان معنا، لكل مستمع بدأ صباحه بصوتنا، لكل كلمة ورسالة ومشاركة كانت جزء من حكايتنا لليوم.

0: ممكن يومنا ما يكون كامل، بس دايما فينا نصنع في لحظة حلوة وكلمة طيبة وأثر جميل. هذه تحياتي كانت معكم بالإعداد والتقديم مها يوسف.
1: تلحنها 7 مرات وتروح تاني وتقولها.
0: ومنشكر الزميل صالح كنعان من الهندسة الإذاعية. أحلى الأوقات برفقة راديو بيت لحم 2000 في أمان الله. صباح الخير لبشارة، صباح الخير لرشا ولكل المتابعين. إلى اللقاء، منلقاكم إن شاء الله غدا بنفس الموعد. دمتم في رعاية الله. في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
2: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
3: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: حسينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال.

0: وعلاج التشوهات الخلقية بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. الحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

0: حطينا.
1: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

يحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفان ورجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

السائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين

0: تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
2: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء

تسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية.

0: صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفان ورجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-722-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل. أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدري.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا بالجميع على الهواء مباشرة، أنا وإنتم متابعينا مشاهدينا مستمعينا الكرام ببرنامج حديث البلد. اليوم الثلاثاء 11/5/2026 والساعة 3 تماما باستديوهات راديو بيت لحم 2000 على الموجة 106.3 وأيضا راديو مرح من الخليل على الموجة 100.8 FM. أنت يا فخر المواطن والمناضل. وحديث البلد كالعادة بالتعاون مع شركة القصر والتجارية الصناعية عالم من التسالي.

تحياتنا للمواطن وين ما كنت عم بتابعنا بفلسطين أو برات الحدود، وكل من قرر أنه شاهدنا من خلال فيسبوك مرحف أم لايف وراديو بيت لحم 2000 أو من خلال التلفزيون أو من خلال الموجة وأيضا من خلال منصة تيك توك. أهلا وسهلا بكل الأصدقاء مني ومن صالح على هندسة الصوت وباختيارات الأغنيات. سوا رح نكون اليوم إيهاب النتشة بس بالنقل، اليوم ما رح يشاركنا ولا بشي بالأغنيات، وأيضا في المتابعة والإخراج رشا الشوملي، أما في التقديم فأنا سمار الدبس.

يوم درجة الحرارة في القدس المحتلة 32 درجة مئوية، 33 في بيت لحم، بالخليل 31، 41 مع طقس حار بأريحة، بعمان للمعنيين 33 درجة مئوية. بكرة في ارتفاع يا إخوان، بكرة الأربعاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. اليوم الجو حار وبكرة كمان الجو حار، لكن يوم الخميس في انخفاض على درجات الحرارة، بتحول الطقس من حار إلى معتدل.

والله كنا قبل شوي بنحكي عن العيون العسلية وإز تطلع هالأغنية. يا أولاد الحلال شرد

الو. مساء الخير يا حمزة، أهلا وسهلا فيك. أكرم كمان مساء الورد، تحياتي لإلك وكل الأصدقاء اللي انضموا كمان، يعطيكم ألف عافية. شكرا يا أكرم. ثائر مساء الخير، ودائما كل الأصدقاء اللي بتابعونا من البداية على أي منصة سواء فيسبوك أو حتى تيك توك، مساء الخير للجميع. كل تعليقاتكم رح أقرأها على الهواء مباشرة.

اليوم بيقولوا لكم اللي ما بيحكي فرنجي او بيدخل نص نص كلمات او حتى هيك بيلوق لوق بالكلمة معناته هو متأخر كتير، مش متحضر، مش ماشي مع الموضة، مش عامل إعداداته أبديت. عرفتوا؟ فاليوم الواحد لازم هيك قال يغير بطريقة كلامه، وإذا ما قدر يغير بطريقة كلامه بطريقة هيك بس يعوج تمه شوي لحالها بتطلع الكلمة معوجة وزابطة، وإذا ما قدر فيدخل كم كلمة هيك إنجليزي على فرنسي على عبري على مدري شو حتى يقولوا عنه والله هذا متطور ويواكب العصر.

نمر أبو هيثم الله يسعد مساك بتابعنا حاليا من بيجا، لتحياتنا لبيجا وأهلها، نورتنا يا أبو هيثم. الحج محمد يسعد مساكي سمر وللطاقم المميز، شكرا يا أبو هيثم، مساء الخير يا أبو عيادة. كمان سمعينا يا طيبة، رفي بجناحك. أوكي أوكي، عرفي بجناحك اليوم نسمعها إن شاء الله. روبا الله يسعد مساكي، وحب وطمأنينة وبتمنى التوفيق للجميع. شكرا عزيزتي روبا، دائما برضو من المتابعين للبرنامج، أهلا وسهلا فيك دائما. اليوم نعطيكي أغنية على ذوقك. أه روبا، روبا بالذات بدها تطلب أغنية على ذوقها، وشوفي اسمعي صعبيها قد ما بتقدر تصعبيها، صعبيها يا روبا. خلينا ننتقم أنا وياكي. أبو حسان الله يسعد مساك، أهلا وسهلا بكل خير وسعادة. من قلبي بحلف لك يمين نادي، اللهم اجعل أبنائي صالحين جابرين لقلبي، واجعلهم بارين بي يخافون علي قلبي من الحزن، كما أخشى عليهم نسيم الدنيا لو مر بجوارهم. آمين يا رب العالمين. والكلام الطويل اللطيف الطيب اللي عم تبعته، آمين. أهلا يا سناء، مساء الورد عزيزتي، كيفك اليوم؟ بيسان أهلا وسهلا. أهلا يا بهاء، نورت. يلا جيبوا قهوتكم أو شاياتكم وتفضلوا بالبقاء معنا على مدار تقريبا ساعة إلا 8 دقائق ضمن برنامج حديث البلد على الهواء مباشرة.

بالفراق طبعا بعض الغياب بيعلمنا قيمة أشخاص ما كنا بنعرف قيمتهم وهم كانوا موجودين جنبنا وبحياتنا. لكن بنفس الوقت أصعب الفراق أن تفارق شخصا وما زال قلبك متعلقا به.

على القد والله الأغنية لا يؤلمنا الرحيل يا صالح بقدر ما يؤلمنا أن نعرف أن العودة مستحيلة.

وحياتي عندك لو كان لي عندك خاطر لتراجع قلبك ها؟ راجعوا قلوبكم قبل ما تستعجلوا باتخاذ القرارات. هناك أشخاص بنودعهم صحيح بأعيننا ومنشوفهم هم عم بيغادروا حياتنا، لكن قلوبنا بتضل تبحث عنهم بكل مكان بكل زاوية. الفراق صفحة ممكن تسكرها الأيام، لكن الذكريات بتضل مفتوحة بالقلب. في يا اخوان مثل شعبي بيقول بعيد عن العين بعيد عن القلب، بتآمنوا ولا ما بتآمنوا بهذا المثل؟ لبعيد عن العين بعيد عن القلب، حسب الشخص أنا بقول، واللي راح راح واللي ضل هو الأهم. أهلا يا أبو المجد، أهلا يا أبو هاني، أهلا يا بهاء، أهلا يا محمد.

أهم شيء نصيحتي بموضوع الفراق يا أخوان لإلكم ولإلي ولصالح وللأصدقاء الموجودين معنا، ما تخلوا الفراق سبب لا تكرهوا الحياة أو أنه تفقدوا ثقتكم ببعض الناس، حتى لو تركك هو هيك لأن مزاجه بده يتركك. أبداً أبداً ما تترك هاي الفكرة تعشش براسك وتدخل قلبك. بعض الأشخاص بيرحلوا ليش؟ لأنه دورهم خلص انتهى فيرحلوا الله معاهم، وليس لأننا لا نستحق إحنا أنه يضلوا معنا. تقبلوا الرحيل، احفظوا الجميل، واتركوا للوقت مهمة لتضميد الجرح اللي ممكن تركه هذا الشخص برحيله. فما كتب لك سيبقى، وما رحل عنك ربما كان رحيله رحمة لا تعرفها حتى الآن. وتذكروا أنه لو افترقنا عن بعض سنلتقي يوما، صح؟ وإن لم تجمعنا الطرق، مش ضروري نلتقي بمكان معين، بمدينة، بدولة، ببيت، بحارة، بشارع، أبدا، لكن سنلتقي يوما من الأيام. وين؟ بالذكريات.

حاتم، يا ريت تقولنا انت شو عم تترك لاخرتك. يا ريت هيك تعلمنا كيف الواحد ممكن يترك شيء لاخرته. يعني كلنا بنعمل اشياء في الدنيا، بس حابين نعرف من خلالك شو اللي عم تتركه انت لاخرتك مشان نتعلم منك انا والمتابعين. لانك انت حدا عبقري، حدا فهمان، حدا ما شاء الله مبارك، حدا يعني بيقدر يعطي نصائح دينيه توعويه بكل الاشياء. فعادي ما تتردد، ما تخجل ابدا، انت احكي لنا شو عم تترك لاخرتك حتى نتعلم منك.

حركة التنقل إلى محافظات الجنوب حاليا حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، النشاش سالك، جورت الشمعة سالكة، بن نعيم سالكة، الفحص سالكة، النبيونس سالكة، سعير سالكة، زيف يطة سالكة، فرش الهوى سالكة، راس الجورة سالكة بالاتجاهين، واو كله سالك اليوم، دورة سالكة، الفوار سالكة، مراح رباح سالكة. مين اللي مسكرة؟ بس المنشية مغلقة اليوم بالاتجاهين. عبير وعليكم السلام. الالتزام بما أوصانا الله والرسول، طبعا مين قال لك انه يعني مش ملتزمين؟ يعني ملتزمين الى حد ما، في ناس ملتزمة 10%، في ناس ملتزمة 20%، في ناس 50%، بس تقول لي حدا ملتزم 100% بما قال الله والرسول؟ ما أعتقد صراحة. حتى اللي دقنه لهون واصلة، حتى اللي راح سبع حجات، حتى اللي كل يوم بيسبح 1000 مرة، حتى اللي بيصلي كل الصلوات، في شي ناقص عنده بيكون صح؟ أو مثلا بيكون ماكل ميراث أخته يعني، مثلا يعني، أو يعني لئيم هيك على الأطفال وعلى الحيوانات، عرفت؟ مش بشوش يعني توجهك، ابتساماتك في وجه أخيك صدقة، هو لا مش هيك، عامل عقدتين هون وعرفت، أناني بلكي يعني بثرثر كثير على الناس وبنات الناس وولاد الناس، عرفت؟ يعني ما في حدا التزم بما قال الله والرسول 100%، ولا أعتقد، مش ولا متأكدة، أنا متأكدة وبحط في ذمتي، أنا بدي أحط في ذمتي يا أخوان، ما في حدا أبدا أبدا أبدا، لا رجل ولا امرأة، ما حدا ملتزم 100% إلا يكون في عنده، إحنا بشر، لأن بشر، والبشر بيخطئ، بينسى، بيتجاهل، بيخفو قليلا ضميره من هون شوي من هون شوي، إحساسه ومشاعره كله بيأثر على التزاماته في الحياة الدينية، تمام؟ فكل واحد على دينه، الله يعينه. حلو؟ حلو. إذا فرقتنا بين الشعائر فرقنا بين الشعائر وقوانين الإسلام بنصل لآخرة جيدة. ممتاز.

ربا بتقول بركن عليه أبو عمر لأنه عنده ذوق بالأغاني، بس هي بتحب تسمع لوائل جسار كتير. كنت بتعرف بالله عليك؟ أه؟ تعرف أنه ربا بتحب تسمع لوائل جسار؟ لا، هي قالت وائل جسار، ما قالت إليسا. أوكي يلا نفذ وانت ساكت. حمزة مساء الخير لأحلى علمية سمر، شكرا والله كلامك لطيف. روحي متعلقة بروحها. يسعد مساكي والله، يعطيك العافية. أبو علي الجعبري أهلا. حمزة زبون مساء الورد أهلا. رشدي فريحة مساء الخير للوالد والوالدة أهالي حلحول، تحياتنا لإلكم جميعا. أبو المجد قديم معاملة وشعائر. يا اخوان الحكومة يعني حكومتنا احنا، الحكومة الفلسطينية، متذكرينها بتحذر من تصاعد جرائم المستوطنين وقوات الاحتلال، واللي فاقت اكثر من 500 اعتداء خلال الاسبوع الماضي وحده. والله شكله التحذير هاي المرة شديد اللهجة. شكرا والله، شكرا، ما قصرتوا، شكرا انه عم بتوعونا وعم بتحذرونا، ولا عم بتحذروا مين، ولا عم توجهوا رسائل لمين. بكل الاحوال شكرا. اليوم الحكومة يعني بيطلع لها تعمل أي شيء وتقول أي شيء، لأن مش مطولين، يعني إحنا جايين على انتخابات تشريعية وبجوز حكومية وبجوز رئاسية، لازم أنتوا تحدثوا بياناتكم. المعني أنه يترشح أو يصوت يحدث بياناته، أماكنه، يعني إذا غير مكان سكنه وهيك، حتى تقدروا إنكم تصوتوا وتشاركوا في هاي الانتخابات اللي إحنا يعني كنا نطالب فيها من زمان. بس ليش الناس مش كتير متحمسين للموضوع؟ خلال الحلقة إن شاء الله رح نحكي عن الانتخابات. منسق الخليل للرقابة الأهلية للانتخابات بعد الفاصل إن شاء الله بيكون معانا، وبنسأله أسئلة كتيرة بتتعلق في الموضوع.

0: شاء الله حتى هيك تظهري له في الحلم، بس طمنيه يعني قولي له كلمة اهتمام، والاهتمام مش بس بالأقوال كمان بالأفعال. أنا يعني في ناس بيهتموا للكلمة، في ناس بيهتموا للفعل، أنا بالنسبة لإلي التنتين قولا وفعلا. بيقولوا يا إخوان دولة البحرين بتتصدر قائمة الدول العربية الأكثر استهلاكاً للحوم بمعدل 80 كيلوغرام من اللحوم للفرد الواحد سنوياً بحسب آخر إحصائيات. يعني صحتين وعافية للبحرينيين اللي بتصدروا قائمة الدول العربية بالأكثر استهلاكاً للحوم.
1: تباعاً إيه أسباب غرامي بجمالك وحب الشديد؟
0: البنك الدولي بيحذر، بيقول إنه 16 مليار شيكل عالقة في البنوك، والاقتصاد الفلسطيني يقترب من مرحلة أكثر خطورة. العام الحالي اللي هو 2026 ممكن يكون أكثر صعوبة ومرشح لمزيد من التدهور. جابوا صور للفلوس المكدسة في البنوك، يعني خزائن، هي خزائن ضخمة يعني أكتر من خزائن ملابس. الخزنة طول عمرها بنفكرها هالقد وهالقد وهالقد، طلعت شو الخزنة طول عرض كمان كبيرة، وفيها يعني نقود ورقية مكدسة، يعني لسه ما جابوا الشواكل والفرطات، الميتينات يعني بس تقريبا اللي عم بنشوفها بالصورة، كياس وخزاين كلياتها في خزنة كبيرة داخل البنك. وأمنيات الناس والمواطنين ثقتهم بالحكومة الرشيدة إنه رح تخرج من هاي الأزمة وتحاول قدر المستطاع أن تدخل البسمة والرفاهية والأمان والإطمئنان على قلوب المواطنين الفلسطينيين على الأقل في الضفة الغربية.

اليوم من الأخبار اللي ما بعرف إذا هي غريبة ولا هي متوقعة، اليوم أصدرت المحكمة الجنائية الرابعة في دمشق حكم بالإعدام على مين يا أخوان؟ على الرئيس السوري بشار الأسد الهارب وشقيقه أيضا ماهر الأسد. صدر الحكم غيابي بحق الرجلين اللذين لجأ إلى موسكو بعد سقوط النظام بال 2024 ديسمبر، وأدان القاضي فخر الدين العريان الرجلين بارتكاب سلسلة طويلة من الجرائم الخطيرة ضد الشعب السوري خلال فترة حكمهم الوحشي، هيك وصفه. إلى جانب الرئيس السابق أيضا حكم على شقيق ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري واللي كان يعتبر من أشد رجال النظام وحشية، حكم عليه بالإعدام أيضا. كما حكم على عاطف نجيب، هو قائد قوات الأمن في محافظة درعا جنوب سوريا، المنطقة اللي اندلعت فيها الانتفاضة ضد الأسد قبل عقد يعني سنة ونصف، بالإعدام أيضا. المحكمة أوضحت أنه عاطف نجيب أنكر جميع التهم الموجهة لإله، معتبرة أن إنكاره يتعارض مع الأدلة المقدمة أمامها. أنت بتقول لا، بس الأوراق والثبوتات والأدلة بتقول نعم. فالقاضي حكم بإنزال العقوبة الأشد بحقه وهي الإعدام. صدر الحكم بحضوره شخصيا، وتعد هذه أولى الأحكام القضائية في سوريا بحق شخصيات بارزة من نظام الأسد المخلوع. أيضا في الحكم قضى القاضي بأن الأسد وإخوته مسؤولين مسؤولية مباشرة عن القتل العمد لعدد كبير من المدنيين، وعن التعذيب الممنهج، وعن الاعتقال التعسفي والجرائم الخطيرة اللي صارت بسوريا ضد الإنسانية. المحكمة بتأكد أنه النظام تعمد إلحاق الأذى بالسكان المدنيين، بما في ذلك إلحاق الأذى المتعمد والقاسي بالأطفال الصغار. وإلى جانب تنين حكم زي ما قلنا على عاطف نجيب، كان رئيس جهاز الأمن السياسي بدرعا. أيضا في خطوة رمزية وغير مألوفة، القاضي حكم على الأسد بالإعدام فخر الدين العريان، هو نفسه قاضي انشق، انتبهوا، هو قاضي انشق عن النظام بال 2013، وكان قد حكم عليه بالإعدام غيابيا من قبل نظام الأسد. حكموه في وقت نظام الأسد بالإعدام لكنه فر، واليوم رجع قاضي وهو حكم اللي حكموا عليه بالإعدام، حكمهم بالإعدام. الآن مع اكتمال الثورة وتأسيس النظام القضائي الجديد في سوريا اكتملت الدائرة، إذ أن القاضي الذي حكم على الديكتاتور المخلوع أرسله إلى حبل المشنقة على الأقل ظاهريا زي ما قلنا، بما أنه مش موجود داخل بلاد بشار الأسد وعلى أخيه أيضا ماهر الأسد.

ايش اللي عم نسمعه مشان ما انه يفكروك انه انت يعني هيك بلشت تخبص في موضوع الاغنيات. انا طلبت منه نسمع هاي الاغنيه صراحه. كمل كمل بالله عليك قبل ما نحكي فيه، لها كثير تكمله يعني. لا شك ولا ولا لا شك ولا ولا هاي الأغنية يا إخوان هي هلأ هلأ هلأ هلأ ترند. هلأ هي أغنية يمنية، مشان هيك يمكن البعض ما يقدر يفهمها. أغنية يمنية وبتحكي هيك بطريقة هيك كوميدية شوي. إذا بدكم تتصلوا على حدا دقوا 7700 مدري شو مرتين، فبيطلع لكم فلان بيعالجكم من الواني، بيعالجكم من الجنون، وبيعالجكم. فهمتوا يعني هيك فكرة الأغنية. فأخذوها كثير من الدول، كل حدا أو حتى على نمط إذا بدكم الوظيفة أو العمل. فهم دائما لما بيطلع ترند وبينجح وبيضرب بالعالم، فبيجربوا ياخدوه كل واحد على حسب شغله أو منطقته. قريبا المدارس، لسه في تقريبا 10 أيام ذكريات، كأنه هيك إشي. اليوم جهاز الضابطة الجمركية تعامل مع 263، مش اليوم، اليوم صدر التقرير، بس هاي الأرقام 263 قضية خلال شهر تموز الماضي. طبعا الضابطة مع الأجهزة الأمنية المختصة أسفرت عن ضبط وإتلاف 45 طن مواد غذائية وتموينية ومواد تنظيف منتهية الصلاحية، إلى جانب كميات من البضائع المهربة والممنوعة من التداول والمخالفة للقوانين والتعليمات النافذة. أهم شيء إنه دائما في كل تقرير بيكون في ضبط لشو يا صالح، بالإضافة للمواد الغذائية، دخان مهرب، هذا أهم شيء. في عنا 47 قضية في مجال التبغ المهرب والممنوع من التداول لأضراره الاقتصادية واستنزاف لخزينة الدولة.

الشخص اللي رجع لإسرائيل قبل أيام طلب العلاج الطبي لأن كان في عنده حمى. اللي بيشعر بحمى هيك مفاجئ أو كان مسافر ينتبه يعني لأبعد حدود، خاصة الحمى. وهو كان بفكر إنه هاي يعني حمى عادية، فراح للمستشفى وقاموا بإجراء الفحوصات اللازمة. من المتوقع ظهور النتائج بيقولوا خلال 24 ساعة. مرض يشتبه به بتلقي العلاج في مستشفى يعني بالداخل. وهلأ عادة لما بيكون في حدا مشتبه إنه مصاب بأي فيروس بالعالم بيكون بالعزل. فإسرائيل تعلن إصابة فعلا عائد من أفريقيا بفيروس إيبولا.

طيب خلينا نروح لفاصل من بعده بنتابع الجزء الآخر والموضوع عن الانتخابات التشريعية. لكل المعنيين خليكم معنا، إذا عندكم أي استفسار أو هيك حابين تجمعوا معلومات بهذا الخصوص بعد الفاصل بحديث البلد مع القصرة وتجارية صناعية عالم من التسالي.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

طيب رجعنا معكم على الهواء مباشرة، تحياتنا لكم من جديد. حديث البلد على راديو بيت لحم 2000 ومرح من الخليل. أهلا وسهلا بكل المتابعين واللي انضموا لحتى يرافقونا بالجزء الثاني من البرنامج بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي.

0: طيب وإحنا بدنا نطلع كل إشي حلو منكم متابعينا الكرام، وبدنا كمان نشوف آخر تحديثات أو أبرز المعلومات، إيش ممكن ينحكى في موضوع الانتخابات التشريعية الفلسطينية القادمة هذا العام، ليست بالبعيدة، مع السيد عبدالله قباجة منسق الخليل للرقابة الأهلية للانتخابات. سيد عبدالله مساء الخير.
1: مساء النور إليك والسادة المستمعين، أهلا وسهلا فيك.
0: كيف حالك اليوم؟ تمام؟
1: تمام الحمد لله رب العالمين.
0: سيد عبدالله، من خلال متابعتك ل يعني موضوع الانتخابات بداية، هل في حماس عند الناس أنه يشاركوا في الانتخابات التشريعية؟ هل في إقبال على مثلا تجديد البيانات أو تحديث البيانات حتى يقدروا يشاركوا سواء بالترشح أو حتى بالتصويت أو اختيار اللي بدهم إياه خلال الفترة القادمة؟ كيف بتقرأ هيك حالة الناس وترقبها لموضوع الانتخابات التشريعية؟
1: أول شيء شكرا لك على الاستضافة. أنا نظري أنه وجود الانتخابات البلدية كانت قبل تحديث البيانات فيها يعني في نسبة كبيرة كانت من حد. بالنسبة لانتخابات التشريع صراحة يعني الناس متعطشة للتشريع، بس في يعني تحدي كبير. شوف أنا يعني هيك كثير متابع موضوع الانتخابات وبعطي ورش لشباب وهيك، فقديش الشباب اليوم بتعرف شو يعني مجلس تشريعي، شو اهميته بوجوده مجلس تشريعي، ليش مهم يكون عندنا مجلس تشريعي؟ لانه يعني نسبه كبيره من الشباب اليوم ما تتيح لهم فرصه المشاركه بالتشريعي. يعني المواليد 2087 هم اخر ناس انتخبوا في المجلس التشريعي. فاليوم يعني التوعية لازم تكون أكثر كمان للشباب إنه في يعني مجلس تشريعي، ليش مهم يكون هنا مجلس تشريعي، على أساس يكون أكثر حماس مشترك. برأيي الشباب راح يشارك لأنه يعني هيك تجربة جديدة لهم وممثلينهم، ولكن بيبقى السؤال بيدل الظروف الموجودة حاليا والأثار الحرب الموجودة في غزة والتوغل المستوطنين وتعرف الحفار الموجود، هل راح تصير انتخابات أو لا؟ يعني لسه ما حدش مصدق. يعني إذا تأجلت الانتخابات الأولى قبل يوم الدعاية الانتخابية بيوم يعني فهل إنه ممكن يكون ولا ما فيش؟ بالسياق السياسي يعني لصناع القرار وهيك أعتقد إنه حاليا يعني كولتات كبيرة بتصير تحت الطواية لتجميع القوائم اللي راح تكون يعني عددها يعني لا يقل عن انتخابات اللي أجلت 36 قائمة.
0: 36 قائمة. طب خلينا نحكي عن
1: الانتخابات اللي فاتت.
0: نعم، عن التغييرات اللي ما بين هاي الانتخابات القادمة والانتخابات السابقة، إيش هي التغييرات؟ أهم هذه التعديلات المعلنة.
1: شوفي، هو بعد ما تعدل القرار اللي هو الأخير يعني ورجعوا للقرار اللي هو تعدل يعني ألغى قرار 10/2026 ورجعوا لقرار 1/2007 بتضل عدد المقاعد أو عدد أعضاء مجلس التشريع 32 مقعد وبنظام قوائم. خفض سن الترشح من 27 ل23 سنة، وهذا فرصة لمشاركة الشباب. كوتة المرأة زادت، فصار كل ثلاث أشخاص لازم يكون في مرأة أو يزيد، مش مشكلة. التزام منظمة التحرير كممثل شرعي وحيد وقرارات الرباعية، يعني هاي كمان إضافة جديدة. كمان في وجود يعني يصير تفكير له كثير اللي هو تحديث السجل الانتخابي في غزة، فأعتقد أن أمور ماشية زي القدس اللي هي فكرة أنه سجل المدني كل من يمتلك هوية سواء مسجل أو مش مسجل. يعني هاي لسه يعني ما بدت فيها نهائيا في هاي التعليمات، ولكن الأمور بقى تقترح لها اللي مع هوية كل من معه هوية فوق 18 سنة سواء مسجل أو مش مسجل في غزة والقدس إنه ينتخب.
0: نعم.
1: يعني هاي أبرزها، بالإضافة اللي هو البند التشريعي زائد رئاسي المتزامن، فلسه مش واضحة فيها. يعني أنا أعتقد إنها لازم يكون فيها وضوح إنه هل من يعني يرشح حاله في التشريع مش لازم يرشح حاله، خاصة إنه البند إضافة اللي هو في حال التزامن. ولكن بيبقى هنا سؤال،
0: من يرشح نفسه للمجلس التشريعي يحق له مثلا أو لا يحق له الترشح بالرئاسة؟
1: لا يحق له
0: لا يحق
1: الترشح للرئاسي، أضبطش الجمع بيناتهم.
0: أه.
1: ولكن يعني هاي فضفاضة شوي يعني. طب انتخابات التشريع والرئاسة عندنا مش متزامنة.
0: نعم.
1: ففي حال تزامن أنه بضبطش.
0: نعم.
1: ففي حال عدم التزامن اللي هو المفروض أنه يعني يجوز. فأعتقد أنها بحاجة لصرح
0: يعني. نعم. طيب سيد عبد الله، ذكرت حضرتك بأنه أنت تقوم بجولات أو بجلسات تدريبية وتعريفية في موضوع الانتخابات التشريعية الفلسطينية مع شباب جيل اليوم.
1: التشريعي ما بلشنا، أنا من 2007 تقريبا ممثل رقابة الأهلية في أي انتخابات،
0: بس رح يكون يعني خلال فترة
1: رح يكون أكيد.
0: نعم. مشان هيك كنت أنا بدي أسألك يعني عن أبرز الأسئلة، بس بما أنه لسه ما بلشتوا، بس أكيد يعني ممكن خلال الأحاديث اللي بتصير جانبية من هون ومن هون لو مش بشكل رسمي، إيش بتحس الناس يعني عندها شغف إذا بدك؟ لا ما هو كان في مطالبات من زمان زمان أنه إحنا بدنا مجلس تشريعي وبدنا رئاسة وبدنا وبدنا، لما صار الوقت يعني قريب جدا، ففي الشغف بعده موجود؟ الأسئلة اللي بتطرحوها في أي جانب تحديدا مثلا، إذا بتحب توضح لنا يعني شو بيدور من هون ومن هناك؟
1: هو أكثر إشي الشباب ما يقلل، أنا أتواصلوا معي يعني أكثر من حدا بشكل قوائم خاصة من الشباب. شوفي الـ يعني الرسوم العالية ما بقدر أمنوها الشباب، يعني رسوم القائمة العالية يعني
0: كم.
1: أنا قبل فترة تواصلوا معي شباب من بطفو وغزة بشكله في قائمة، فصفت شغلة الرسوم 10,000 دولار من يوم كيف حيقدروا أمنهم
0: لكل حدا بده يرشح يعني نفسه 10,000 دولار
1: لقائمة
0: كاملة.
1: يعني مين بقدر غير الأحزاب السياسية ورجال الأعمال في هذا القائمة؟
0: نعم.
1: وخاصة لو بدي يجي يفكروا بدنا نأمنهم من نحط 81 أفراد القائمة ونلمهم. يعني شوفي الشباب اليوم يعني مش هالسيولة بين إيديهم، وغير هيك قديش تقدر يضمنوا يعني؟ أنا ما يكون رقمي 10 ليش أدفع وأنا يعني أنا حارق حالي أساسا؟
0: نعم. وإنه ما راح يكون ضمن المنتخب
1: يعني فرصة فوزي ضعيفة.
0: نعم.
1: هاي شغلة. والشغلة الثانية صراحة يعني أنا يعني أطالب فيها من زمان، من انتخاباتي اللي تأجلت يعني دركت لي اللي هي أنا معلم مدرسة الأثر، لو بدي أترشح للتشريعي لازم أقدم استقالتي. طب ليش أقدم استقالتي وأنا مصدومين حتى بالرقم 130 فخاري؟
0: نعم.
1: لازم أقدم استقالتي.
0: لو لو لو ما نجح لو في الانتخابات ما بيرجع؟
1: لو ما نجح خلص لا ما بيرجع.
0: أيوة.
1: الاقتراح في السن زي الأردن يعني. أنا بأخذ إجازة 3 أشهر بدون رصيد في حال ما فزت، في حال فزت أنا هيك كيف أضو برلمان.
0: نعم.
1: في حال ما فزت أرجع لوظيفتي، لأني يعني بدي أحس بالأمان كمان يعني أنا ما بدي أغامر يعني.
0: نعم.
1: وخاصة بلاقي الوظيفة الأيام هاي يعني
0: يعني على الوضع الاقتصادي والمادي اللي بنعيشه، سواء الرسوم المرتفعة على الترشح أو حتى للاستقالة، يعني في يعني الواحد لازم يحسبها جيد بشكل جيد. طيب بالإضافة لها يعني هذه الأمور،
1: بالإضافة لهذه الشغلات أقاطعك، بس إنه إحنا بحاجة أكثر. شوفي هم الشباب أوكي متحمسين وهيك، بس شوفي الوضع السياسي وشعورنا بعدم الاستقلال وعدم السيادة على الأرض، فصفة كثير نسمعهم بالسيارة، نسمعهم بالشارع، نسمعهم بين أصحابنا، نسمعهم حتى في البيت العائلة. بنقول لك طب وهذا تشريع يعني عاش بديمون عاش وبدي يعمل لنا وأبصر إيش وهاي الأمور كلها. فلازم ندرك إنه حتى أبسط الأمور في مجرياتنا، حتى مثلا لما كان مشاكل المدارس والصحة والإضرابات اللي بتصير وهيك، إن هذول أعضاء المجلس التشريعي هم ممثلين شعب، هم راح يدافعوا عنا، هم راح يخطوا معنا، هم صوتنا راح يطلب لنا بشكل قانوني وبشكل ملزم للحكومة. في النهاية الحكومة هي جهة تنفيذية والتشريعية هي التشريعية.
0: نعم.
1: فقديش مهم إن إحنا حاليا في هاي الفترة يعني نحاول نعمل كل جهدنا لحتى نبين شو أهمية المجلس التشريعي وليش المجلس التشريعي موجود. أنا وأنت بنعرف لأنه في ناس مهتمين، أنا مهتمين ومطلعين، وأنا يعني شاركت في جلسات مجلس التشريعي بشكل يعني صور، يعني إحنا عملناهم كشباب وكجزء من توعية.
0: كم حدا
1: نسبتنا يعني نسبة الناس اللي بتعرف أهمية التشريع.
0: نعم.
1: فعشان هيك اليوم مطلوب من الجامعات، من المدارس، من الإعلام، إنه والأحزاب السياسية حتى كمان لهم دور وواجب، والمؤسسات المجتمع المدني إنهم يضغطوا هاي التوعية حتى يوصلوا أهمية المشاركة. شوفي هو كل يعني بشكل متسارع، كل ما بتقرب الانتخابات كل راح ما نحس بحماس أكثر.
0: واهتمام واهتمام أكثر. طيب في كثير سيد عبد الله، يعني أنا شخصيا بسمع من هون ومن هناك برضو إنه طيب إحنا يعني في شيء أهم، يعني قبل ما يكون في عنا انتخابات تشريعية ليش ما يكون عنا انتخابات رئاسية؟ يعني بنختار الرئاسة بالأول والرئاسة بعدين بنختار معاهم المجلس التشريعي، ليش نختار مجلس تشريعي وبعدين تيجي رئاسة جديدة تغير المجلس التشريعي موجود؟ هل هذا ممكن يعني يصير؟
1: والله
0: أو شو رأيك؟
1: المطالبة من مؤسسات الائتلاف في الرقابة الأهلية عن انتخابات كان بيان واضح، إحنا ندعو لانتخابات رئاسية وتشريعية بيوم واحد. فكان أفضل لأن أقرب للمستقية، أقرب إن كمان يعني شوف تكلفة مادية الانتخابات بتكلف.
0: نعم.
1: بتكلف خزينة آخر خزينة في لجنة الانتخابات.
0: نعم.
1: يعني بشكل كبير.
0: نعم.
1: شغلة ثانية فخلص هيك بنحس باستقرار أفضل.
0: ليه ما كان هذا الخيار؟ ليه ما كان موافق عليه؟
1: هذا في النهاية شوفي القانون بحكي عنا إنه المدارس البلدية اللي بدعوا لها يعني اللي هو مجلس وزراء. الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية بدعي لها ديوان رئاسة أو الرئيس بشكل.
0: نعم.
1: فالرئيس ذاكر وهيك اخذ القرار على عاتقه، يعني فالموضوع عند الرئيس، يعني حاولنا
0: يعني يحق للرئيس اتخاذ هذا القرار، يعني القانون بيسمح،
1: القانون هو اللي بيدعو له، هو اللي بيدعي له.
0: نعم. طيب اذا كان يعني صارت الانتخابات التشريعيه وفي حديث انه بعدها مباشره يكون انتخابات رئاسيه، وما صارت هاي الانتخابات الرئاسيه مثلا؟
1: ما بصير خالص. شوفي احنا كمؤسسات من زمان ندعو لعمليه ديمقراطيه سليمه ونعمل حملات ضغط وبنعمل مساعده وبنعمل هاي الامور كلها، بس بالنهايه ما بنقدر نفرض، يعني ما نقدر نخرج على السلم، بدنا نقدر في النهايه يعني هذا في النهايه يعني قرار الرئيس، قد ما بنقدر نحاول نرفع توصيات، وحتى مجموعات شبابيه بنشوفهم مرات بيمشوا لهم للفكره هاي ووضعوا مسودات كثيره ورفعوها يعني خطاب للرئيس، ولكن بالنهايه هاي الامور كلها انا يعني حسب ما قرات يعني من قرار الرئيس، يعني شو صدر عنه انه بشهر 2 انتخابات رئاسيه. هل راح تتم ولا لا؟ احنا لسه بنسأل هل راح تتم التشريع او لا، ولكن برأيي انا الامور ماشي تشريعي بشكل سليم
0: ان شاء الله. اكيد احنا راح نرجع بحوار اخر، كل ما قربت موضوع الانتخابات بيكون في اسئله كثير وتوضيحات. شكرا لوجودك حتى اللحظه. سيد عبد الله قباجه، منسق الخليلي الرقابه الاهليه للانتخابات، كنت معنا ضمن حديث البلد.

يعني حقنا نسأل ونستفسر صح؟ شو ما بيخطر على بالنا بدنا نسأل. يعني أنا مواطنة من هالمواطنين الآلاف اللي موجودين في هالبلد، وبدي أفهم، بدي أعرف في انتخابات تشريعية راح تصير ولا راح يلغوها بآخر فترة؟ وإذا صارت الانتخابات التشريعية احنا موعودين مع انتخابات رئاسية بعدها مش بوقت طويل، هل راح تمشي الانتخابات الرئاسية ولا ما راح تمشي؟ وإذا صار انتخابات رئاسية وإجانا رئيس جديد، هل سيقبل بالتشريع الموجود ولا يمكن يرجع يطلب انه لا يعني انا بدي مجلس تشريعي مختلف، هذا ما بيناسبني، هاي الحكومة ما بتناسبني، عرفتوا؟ ف خيار انه يكون في انتخابات رئاسية بالاول يمكن بشجع الناس اكثر واكثر على يصير عندهم شغف وانه يشاركوا بالانتخابات ويتحمس، وبدنا رئاسة جديدة، حكومة جديدة، تشريع جديد، امل جديد بالحياة، عرفتوا؟ يعني انا جاية اهدي النفوس، مش جاية انه يعني هيك أحكي أشياءات من هون ولا من هون. في قادة طلعوا شككوا بأشياء، في قادة طلعوا يعني صاروا إذا بدكم يعني يقولوا هيك بزبط هيك ما بزبط، ليش هاي مش بالأول، ليش هاي مش عرفتوا؟ فما بالكم المواطن وموضوع القوائم والمبالغ كمان كله إشي كثير مهم إنه يكون في إقبال سواء من المرشحين أو حتى من المنتخبين. امرأفت الله يسعد مساكي، أهلا وسهلا، تحياتي لإلك. إيش بتقول؟ سمعينا المية مقطوعة يا فندي. والله زمان ما سمعنا هاي الأغنية، حلوة كتير على فكرة، شكرا يا امرأفت إنك ذكرتينا فيها. جلال أبو سلعوم، العمر لحظات وبعض اللحظات عمر، يا سلام على العمق في التفكير وفي الكلام. نادي مساء الخير، أهلا وسهلا. كمان تحياتي لأبو أسامة، حدا عم ببعث لنا من برا، شو اسمه؟ صادق رحمن، مساء الخير كمان، أهلا وسهلا أبو أسامة، نورت بوجودك كمان معنا، تحياتي لإلك. ودكتور معن، إعلان نتائج التوجيهي وكانت نسبة النجاح جيدة والحمد لله، مبارح قالوا على الساعة 4 إعلان نتائج التوجيهي بالأردن لكن أجلوها للساعة ساعة 7 ولا ساعة 8، المهم أجلوها للمساء عشان يكون. طب مدام أنه بدكم تاخذوا بعين الاعتبار النقل والمواصلات والأهالي والوظائف والترويحة عرفت، ليه من أول ما أنتم خلتوه على الساعة 6 أو الساعة 7 أو 8 المساء؟ دكتور معن، شكرا لك من قلب الأردن، بيقول ألف مبروك نجاح ابن نسيبي عبادة حمدي، معدل مرتفع 91 بالفرع العلمي، فرحة لا توصف، ألف مبروك وإن شاء الله مزيد من التفوق.

مجلس الوزراء عم بيناقش بالقراءة الأولى نظام خاص لتنظيم استيراد المركبات الجديدة والمستعملة والمعدات الهندسية والمجرورات بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص ويضمن حقوق المشترين. بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، شوفوا قديش الفلسطينيين مشترين عقارات وين يا إخوان؟ بتركيا. اشترينا 300 عقار في تركيا خلال السنة الأولى، يعني الأشهر الأولى عفوا من هاي السنة بال 2016، بس بهاي السنة اشترينا 300 عقار في تركيا. يعني شدوا حيلكم شوي، منحتل تركيا. طبعا الفلسطينيين بالمرتبة رقم 8 بين أكثر الجنسيات الأجنبية شراء للعقارات في السوق التركية. هو محبة، هو أمانا، هو إيش بالضبط يعني للناس اللي بيروحوا يشتروا عقارات بدولة تانية؟ شو الأسباب يعني مش موضح صراحة، بس في عنا يعني بيوت، أي حدا مقطوع بتركيا في عنا أهل هناك عندهم بيوت ممكن إحنا نروح نستعين فيهم.

0: على فكرة مش بس الفلسطينيين عم بيشتروا بتركيا، في ألمان بيشتروا بتركيا، في أوكرانيين، في عراقيين أكثر بكثير من الفلسطينيين بيشتروا بتركيا، إيرانيين 1500 بيت إلهم في تركيا، وأكثر بلد مشتريين بيوت في تركيا هم مين؟ الروس، في عندهم 2842 بيت، يعني إحنا 300 مقابلهم بس بالربع الأول من هاي السنة. لهون مستمعينا الكرام، بس قبل ما نروح، إنه السولار والبنزين موجود في الكازيات بمعظم الكازيات، وإذا خلص بيكون في الكازيات الأخرى، فما تقلقوش، الوضع يعني مستقر خلينا نقول بالفترة الحالية. شكرا لكم متابعينا الكرام على استماعكم ومشاهدتكم ومتابعتكم للبرنامج ولنا خلال ساعة من الوقت على الهواء مباشرة. كنا معاكم بالتعاون مع القصراوي التجارية الصناعية عالم من التسالي. شكرا يا صالح، وشكرا لإيهاب، وتحياتي لكم. أنا سمر الدبس، إلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصرية، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة بتصدرين.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد، حديث البلد.

0: التسالي. القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي. القصراوي عالم من التسالي.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: أبو النزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهر مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

واحمر خدودك وقت الغزلتك اهي البريئة، مع انه قدرتي تتخطي حدودك وتحتلي قلبي تلتين دقيقة. طب شو الطريق؟

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم شارع القدس الخليل بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

وسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

0: اسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم، سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة.

0: ولا الشهادة على الشجرة.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام. اقتحامات للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وهجمات لمستوطنين على مزارعين في قرية المغير شمال شرق رام الله. غزيون يتخوفون مما يسمى بمنطقة رفح الخضراء التي قيل إن نتنياهو يعتزم إنشائها شرق رفح بغزة.
2: طب مدينة وين؟ مش هذه بيوتنا، أراضينا، ذكرياتنا؟
1: عائدون للجنوب يحكون عن أزمة إيجارات تتفاقم في الضاحية الجنوبية لبيروت.
3: هذا اللي بيطلب منك 500 وهذا اللي بيطلب منك 600، هذا غير اللي كم واحد بده شهر سلف.
1: والحكم بالإعدام غيابيا على الرئيس السوري السابق بشار الأسد بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج يوميات الشرق الأوسط، ومعكم مها الجمل. اقتحامات للجيش الإسرائيلي على مناطق في الضفة الغربية المحتلة من ضمنها جنوب غرب نابلس. وهاجم مستوطنون إسرائيليون قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية، وقال أمين أبو عليا رئيس مجلس قرى المغير إن المستوطنين اعتدوا على مزارعين فلسطينيين في منطقة السهل الشرقي، وإن الأهالي تصدوا للمهاجمين. وتتعرض المغير إلى جانب القرى والبلدات المجاورة لها شمال شرق رام الله لاعتداءات متواصلة من المستوطنين، إضافة إلى اقتحامات مستمرة من الجيش الإسرائيلي. إيمان عريقات مراسلة بي بي سي في رام الله والمزيد.
4: شهدت قرية المغير شمال شرقي مدينة رام الله صباح الثلاثاء تجدد اعتداءات نفذها عشرات من المستوطنين المسلحين ضد مزارعين فلسطينيين بالتزامن مع اقتحام لقوات الجيش الإسرائيلي للبلدة بحسب مصادر فلسطينية. طواقم طبية فلسطينية ومصادر أخرى محلية قالت إن عددا من أهالي القرية بينهم أطفال ونساء أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلق قرب منازل القرية، كما أفادت المصادر ذاتها باعتقال فتى فلسطيني خلال الأحداث. وبحسب مسؤولين في المجلس القروي للمغير فإن اعتداءات المستوطنين حالت دون تمكن المزارعين من حرث أراض تقع في المنطقة الشرقية من القرية. ويقول المسؤولون إن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد أصدرت قرارا سابقا يسمح لأصحاب تلك الأراضي باستئناف فلاحتها بعد سنوات من القيود التي منعتهم من الوصول إليها. وأغلق الجيش الإسرائيلي المدخل الرئيسي لقرية المغير وفرض طوقا عسكريا على المنطقة. ويقول أهالي المغير إن هجمات المستوطنين تتكرر بصورة متزايدة، ويتهمون قوات الجيش الإسرائيلي بتوفير الحماية لهم خلال تلك الاعتداءات، بينما يقول الجانب الإسرائيلي دوما إن قواته تحضر لفض اشتباكات بين طرفين متنازعين في إشارة للمواطنين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين. وبحسب المجلس القروي للمغير قتل 5 فلسطينيين من القرية خلال العامين الماضيين في حوادث مرتبطة بالتوترات المستمرة في المنطقة. كما يؤكد المجلس القروي أن الأراضي التابعة للمغير شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعا استيطانيا متواصلا تخلله إنشاء 11 بؤرة استيطانية، وأن المساحة المتاحة للفلسطينيين تقلصت إلى أقل من 1000 دنم من أصل نحو 43,000 دنم كانت تشكل المساحة التاريخية لأراضي القرية الممتدة باتجاه منطقة الأغوار. ووثقت الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان نحو 798 اعتداء نفذها مجموعات من المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة خلال شهر يوليو تموز الماضي. من مدينة رام الله، إيمان عريقات، بي بي سي نيوز عربي.
1: وافدت الإذاعة للجيش الإسرائيلي بمصادقة السلطات الإسرائيلية على المخطط الهيكلي لمستوطنة جعفات هارل شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة بدعم من إدارة الاستيطان في وزارة الجيش الإسرائيلي بحسب الإذاعة. وتقع هذه المستوطنة بمحاذاة قرية سنجل رام الله شمال رام الله. وأيضا تحدث إلينا أصحاب لأراض فلسطينيين في قريتي سنجل وقريوت التي تبنى عليهما المستوطنة عن واقع جديد سيحرمهم رسميا من الوصول إلى أراضيهم كما يحكي بعضهم لنا.
5: احنا عندنا ارض في غرابة، تفاجأنا انه المستوطنين اجوا حطوا جرفوها، ورحت عليهم على المستوطنين بقول لك هذه اراضي الدولة، كنت هذه اراضي مطوبة باسمنا عند السلطة. حكيت مع واحد في الارتباط المدني قال لي هذه ارض دولة، قلت له هذه مش ارض دولة، هذه ارضي خاصة. قال لي انا براجع الطابو وبراجع الارتباط المدني وبتصل عليك وبتصلش علي. طبعا هلا اجوا حفروها وحطوا فيها بركسات، اللي بيروح هناك بطردوه يعني، وما بعرف شو بدي يصير.
6: هذه الارض الي ولا اخوتي كنا نشتغل فيها، زرعناها جميع انواع الاشجار لحد ما صارت حرب اكتوبر 17، منعونا نروح هناك واعلنوها منطقه عسكريه، بنروح نواجه تنكيل من الجيش والتنكيل من المستوطنين والاعتداءات. الان ما بنعرف شو اللي صار، احنا الان ممنوع نوصلها، ما بنعرف شو عملوا فيها.
7: احنا جينا كمقدسيين على منطقه سنجن، اجوا المستوطنين بحشوا شارع من مستوطنه معالي لابونا اللي كانوا يقربوا على منطقه غرابه وعلى قريه بلده سنجن. توجهنا للسلطه الوطنيه وجدنا محامي من الداخل من جوا وصحابين الاراضي. اليوم هم اخذوا ما يقارب فيه قطعة من مكونة من 20 دولهم وحطوا عليهم بؤرة استيطانية وقعدوا.
1: مواطنون بالضفة الغربية من قريتي سنجل وقريوت شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة. حذر مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة محمد صالحة من أن ما يطرح بشأن إنشاء ما تسمى رفح الخضراء يمثل إعادة تجميع قسري للسكان في منطقة خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي لا تتوفر فيها ضمانات للخدمات أو حرية الحركة بحسبه. قالت الإذاعة الإسرائيلية الأحد الماضي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي كاتس أعطيا الضوء الأخضر لبدء إعادة إعمار وتأهيل البنى التحتية في شرق رفح فيما سموها منطقة رفح الخضراء. وأشارت الإذاعة أنه مشروع سكني مخصص للفلسطينيين بحسبهم ولا يخضع لسيطرة حماس بل تتولى إدارته القوى الدولية. تقع المنطقة حاليا ضمن نطاق ما يعرف بالخط الأصفر الخاضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي. نستمع إلى غزيين يحكون عن هذه النقطة وردود فعلهم على ما تسمى برفح الخضراء.
8: احنا كاصحاب بيوت وكسكان لمدينه رفح، طبعا انا واحد من الناس كان لي شقه في البيت تبعنا. احنا طبعا بيتنا يتكون من 4 طوابق وقلنا طبعا قطعه ارض حواليها، فتلقينا الخبر بنوع من الصدمه. يعني احنا لنا اكثر من 2.5 سنين نزحين ومشتتين في باقي قطاع غزه، بس اتفاجأنا يعني انه احنا بنسمع انه الاحتلال حيبني مدينه في مدينه رفح. طب مدينه وين؟ مش هذه بيوتنا اراضينا ذكرياتنا؟
9: رفح من بدايه نزوحنا لليوم هي الحلم، خلينا اقول الحلم المستحيل، لانه على مدار حياتنا تعودنا انه اللي بيكون قادم ما دائما بيحمل الافضل لنا كشعب فلسطيني، مرورا بتهجير اهالينا من العام 1948 والنكبه، ثم نزوحنا من مدينه رفح قصرا، واليوم بنسمع بالاخبار اللي بتتداول الاخبار انشاء مدينه في رفح. ما بعرف هل حيكون لنا نصيب ان نرجع على رفح او لا.
1: مواطنون من غزة يتحدثون إلينا. ومعي الآن عبر الهاتف عصام كرماوي موفد بي بي سي إلى القدس. عصام أهلا بك معنا. يعني الحديث إن تحدثنا عن الاقتحامات للجيش الإسرائيلي تحديدا في مناطق بالضفة الغربية المحتلة، وهناك أيضا لهجمات لمستوطنين في المغير شمال شرق رام الله، وكذلك هناك ما تسمى برفح الخضراء في غزة. ما الذي يحدث؟ يعني ما الذي يدار في الحكومة الإسرائيلية الآن بشأن هذه النقاط في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟
10: يعني يمكن القول بسهولة إنه إسرائيل تسعى جاهدة وتسابق الزمن في خلق وقائع جديدة على الأرض أو حقائق جديدة على الأرض من خلال تغيير المعالم من خلال تكثيف الاستيطان. يعني مثلا تمت الموافقة على إقامة 19 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية. هذه البؤر ستكون في مناطق مختلفة، سواء في شمال الضفة الغربية أو في منطقة الوسط أو في المنطقة الجنوبية في الخليل. هذه البؤر الاستيطانية تم شرعنتها وإقرارها من قبل الحكومة الإسرائيلية، التي أيضا كما قلنا تسابق الزمن، لأنه هذه الحكومة تضم عناصر متشددة ومتطرفة تريد إقناع ناخبيها بأنها تحرص على تثبيت السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وإن كان لم يسمح لإسرائيل بعد بضم الضفة الغربية رسميا، لكن تقوم بخلق حقائق جديدة على الأرض. بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية صرح أنه لن تقوم هناك دولة فلسطينية ما دام هو رئيسا للوزراء. طبعا هذا يأتي في إطار أيضا المزايدات الانتخابية التي تجري في إسرائيل قبل حوالي شهرين من الانتخابات البرلمانية في 27 من أكتوبر المقبل، والتي ينظر لها على أنها ستحدد يعني الوجهة التي تتخذها إسرائيل في الفترة المقبلة. وإن كان لا يوجد حاليا في إسرائيل أحزاب تدعو إلى دولة فلسطينية أو استئناف مفاوضات السلام أو ما شابه ذلك، هناك يعني السباق بين الأحزاب الإسرائيلية على المواقف اليمينية المتشددة، وهذا ما يفسر هذه الهجمة الكبيرة من الحركة الاستيطانية في إسرائيل على إقامة مستوطنات في الضفة الغربية. بالنسبة لقطاع غزة كما تحدث بعض
1: يعني هل صحيح أن هناك ما تسمى بالمنطقة الخضراء في شرق رفح بالفعل نتنياهو وإسرائيل كاتس سيقيمانها في هذه المنطقة، وما طبيعتها؟
10: يعني إسرائيل تتذرع بأنها لا تريد يعني الموافقة على بدء الإعمار في قطاع غزة إلى أن يتم نزع السلاح حركة حماس بالكامل، وهي لا تريد أن يكون هناك أي إعمار في المناطق التي تعتقد أنها لا زالت خاضعة لحركة حماس. لذلك تم اختراع هذا التعبير المنطقة الخضراء في إشارة إلى أن هذه المنطقة خارج نفوذ حماس، إما أن تكون تحت سيطرة مباشرة من الجيش الإسرائيلي أو ما يسمى بالميليشيات أو الجماعات المسلحة الموالية لإسرائيل والتي ترى في حركة حماس عدوا لها. إذن
1: وهناك حديث يعني عن ما تسمى بالقوة الدولية أيضا ستكون هي تتولى الإدارة لهذه النقطة كما تقول إذاعة الجيش الإسرائيلي. شكرا لك عصام عكرماوي مفاد بي بي سي إلى القدس.
11: حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد، اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
1: وعلى موقعنا على الإنترنت أحدث حلقات برنامج يومية الشرق الأوسط أيضا يمكنكم المتابعة لها. تتراجع الأمال في إعادة فتح مضيق هرمز مع استمرار تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وسط ضغوط متزايدة يواجهها الشارع الإيراني جراء تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية. مواطنون إيرانيون تحدثوا لنا عن انعكاسات هذه التطورات على أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية.
12: سقوط ارزش پول ملی
13: يعد انهيار قيمة العملة الوطنية العامل الأهم وراء الاضطرابات الاقتصادية في البلاد، فالعملة في أي دولة تمثل مؤشرا على ثقة الشعب بالحكومة، وعندما تقدم الحكومة نفسها على خفض قيمة العملة الوطنية من أجل تمويل عجز موازنتها فإنها عمليا تضع شرعيتها موضع تساؤل، لأن الثقة بالعملة الوطنية تعني الثقة بالحكومة. وقد أدى هذا الإجراء عمليا إلى ارتفاع الأسعار والتضخم وتحجيم القدرة الشرائية خاصة للقوات العاملة.
14: ذهبت اليوم لشراء بعض الأشياء والأسعار أصبحت جنونية. لم أشتري لا اللحوم ولا الدجاج، ولم أتمكن سوى من شراء زيت الطهي وبعض مواد التنظيف وعدد قليل من البرتقال والخيار وبعض التوابل، وكل ذلك كلفني 9 ملايين تومان. وعندما نسأل لماذا ترتفع الأسعار يوما بعد آخر يقولون إن سعر العملة الأجنبية قد ارتفع. هذه هي الأوضاع المعيشية للناس في إيران.
15: لا أعتقد أن هناك حدا لارتفاع الدولار وتدهور الوضع الاقتصادي. كان الدولار في بداية الثورة عام 78 يعادل 7 تومانات، أما الآن فقد تجاوز 185 ألف تومان، أي أن سعره ارتفع آلاف المرات. في عام 1980 كنت أشتري سندويتش همبرجر 5 تومانات، أما الآن فسعره 1,000,000 تومان والبيتزا 1.5 مليون. ارتفعت الأسعار بشكل جنوني، خاصة هذا العام الذي شهدنا فيه الحرب. كل هذا أدى إلى استنزاف مدخرات الناس وخلق حالة من الخوف والقلق الشديدين بشأن المستقبل. إذا استمر الوضع على ما هو عليه فلن يكون هناك حد لارتفاع سعر الدولار.
1: مواطنون إيرانيون تحدثوا لبرنامج يوميات الشرق الأوسط عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وأنتم مستمعين تتابعون يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي، وساعتنا الآن هي 3:15 بتوقيت غرينتش إلى جولة في أبرز الأخبار في الشرق الأوسط، أعدتها لمياء عبد الستار وقرأتها مروى جمال.
16: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
17: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن بلاده أزالت الألغام من مضيق هرمز بأكمله، ويطالب إيران بتعويضات عمن قال إنها قتلتهم وأصابتهم، وذلك ردا على شروط إيران بالحصول على تعويضات عن خسائرها بالحرب وإنهاء العقوبات. هجوم للحوثيين على سفينة شحن بالبحر الأحمر يسفر عن مقتل 3 من طاقميها. قصف إسرائيلي بمسيرة على مدينة نبطية بجنوب لبنان يسفر عن 2 إصابة بحسب وزارة الصحة اللبنانية. محكمة سورية تقضي غيابيا بإعدام الرئيس السابق بشار الأسد وشقيقه وابن خالته بتهم القتل والتعذيب. هيبار عثمان مراسل بي بي سي في سوريا.
18: الحكم يعد الأول من نوعه في مسار ما تسميه السلطات السورية بالعدالة الانتقالية.
16: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
17: اندلاع حريق في خزان كبير للوقود غرب طرابلس بليبيا بعد تعرضه لهجوم بمسيرة، وفرق الإطفاء تحاول السيطرة عليه. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة قيسان الاستراتيجية في ولاية النيل الأزرق بالسودان. مستوطنون إسرائيليون يشنون هجوما على قرية المغير شمال شرق رام الله، وأكثر من 100 أمر مصادرة في جنين، وهدم 20 محلا تجاريا في بلدة عن إيمان عريقات مراسلة بي بي سي بالضفة.
4: طواقم طبية فلسطينية ومصادر أخرى محلية قالت إن عددا من أهالي القرية أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.
17: القوات المصرية تعلن إحباط ما تصفها بشبكة للجريمة المنظمة العابرة للحدود بعد ورود معلومات تفيد باعتزام الشبكة تهريب كميات من الأسلحة عبر الحدود الجنوبية. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
16: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن مستمعينا إلى جولتنا بين أبرز ما تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي في حلقة اليوم.
16: يوميات الشرق الأوسط.
1: تصحبني اليوم هند سليم من فريق البرنامج. هند، ما هي أبرز المحطات اليوم؟
19: محطتنا الأولى من سوريا، حيث انتشرت صور وفيديوهات لاحتفالات بعض السوريين بصدور أحكام بالإعدام ضد الرئيس السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد والمسؤول الأمني السابق وابن خالته عاطف نجيب.
1: هي طبعا أحكام غيابية
19: باستثناء عاطف نجيب لأنه في سوريا. المحتفلون رفعوا صور ضحايا ممن سقطوا في عهد الرئيس السابق بشار الأسد، بينما تعالت الزغريد. دعينا نستمع إليهم.
1: نعم.
19: المحطة الثانية من اليمن، حيث انتشر فيديو لشخص جرفته السيول في حضرموت أثناء عبوره من جهة إلى أخرى رغم محاولة صديقه منعه في البداية، لكنه أصر على العبور ولم يعرف مصيره حتى الآن. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من الفيديو.
20: يا محمد
1: ماذا يحدث هند في هذا المقطع من الفيديو؟
19: يحاول الشخص عبور السيول والمياه التي أغرقت
1: وهناك من يحاول إنقاذه، ولكن هناك قواعد يجب الالتزام بها في حال التعرض للسيول.
19: صحيح، يجب تجنب السباحة أو المشي في طيارات المياه الجارية، خاصة أن مياه السيول قد تجلب معها زواحف سامة قادمة من الجبال. كذلك يتعين الابتعاد عن الأماكن المنخفضة والتوجه فورا إلى المرتفعات والأماكن العالية، وعدم المرور أو قيادة السيارة وسط مياه السيول، وفي حال تعطل السيارة يتعين ركنها فورا والتوجه إلى مكان آمن. كذلك يجب الابتعاد عن الكهرباء وتجنب أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية والأسلاك الكهربائية.
1: نتمنى للجميع طبعا السلامة. هند، يعني المحطة الأخيرة من غزة.
19: صحيح، انتشر فيديو لطفل يبيع المشروبات وسط الركام كي يتمكن من توفير قوت يومه، وبالرغم من ممارسته العمل لا يناسب سنه، يغني ويطرب المواطنين بصوته. دعينا نستمع إليه.
20: كل واحد ناقصه حاجة بغيره حاجة مكملة، واختلافنا رحمة لنا حكمة من حكم الحياة.
1: يعني هذا الصوت الجميل، هناك تعليقات عليه؟
19: أشادوا بصوت الطفل وتمنوا الكثيرون أن يعيش حياة أطفال غزة حياة طبيعية كما يستحقون.
1: شكرا لك هند سليم من جزيلا. فريق البرنامج إلى السودان، حيث أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة قيسان الاستراتيجية في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان، وقالت في بيان إنها أحكمت سيطرتها على المنطقة بشكل كامل بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني. محمد عثمان مراسل بي بي سي في السودان والمزيد.
21: أعلنت قوات الدعم السريع شبه العسكرية تمكنها من السيطرة على منطقة قيسان في ولاية النيل الأزرق، وذلك بعد معارك وصفتها بالضارية مع الجيش السوداني. قالت في بيانها كبدت ما وصفته بأن عدو خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، وأنها بسطت سيطرتها بشكل كامل على هذه المنطقة. حتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان من الجيش السوداني بخصوص هذه المعارك، ولكن محافظ المنطقة قال في بيان أن قوات الدعم السريع والفصائل المتحالفة معها قد دخلت إلى المدينة وعاثت في الأرض فسادا بحسب البيان الذي صدر، وأنها هنالك انتهاكات كبيرة قد رافقت عملية الهجوم ضد المواطنين الأبرياء أيضا بحسب لغة البيان الذي صدر من المحافظ. قيسان هي منطقة يعني استراتيجية بالفعل، خاصة أنها تقع بالحدود المشتركة بين السودان ودولة إثيوبيا، وأيضا تبعد نحو 170 كيلومتر من مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق. هذه التطورات تأتي أيضا بعد أيام قلائل من تمكن الجيش من السيطرة على مناطق واسعة في إقليم شمال كردفان، وهو مؤشر على أن العمليات العسكرية ربما تتصاعد بين الأطراف المتقاتلة في الحرب السودانية المستمرة منذ أكثر يعني من 3 سنوات.
1: محمد عثمان مراسل بي بي سي في السودان. تتصاعد أزمة السكن في الضاحية الجنوبية لبيروت مع الارتفاع الحاد في أسعار الإيجارات، مما يضع أعباء إضافية على كاهل العائلات والنازحين العائدين إلى مناطقهم في ظل تآكل قدراتهم المالية. هكذا يحكي لنا مواطنون من لبنان.
3: يعني الناس عم تأكل بعضها، هذا اللي بيطلب منك 500 وهذا اللي بيطلب منك 600، هذا غير اللي كم واحد بده شهر سلف. يعني على أساس شو الأمور ماشية تمام والبلد أموره ولا أحلى من هيك؟ مش إنه والله بأي لحظة ممكن صاروخ واحد أو إنذار يخلينا نفل من هالمنطقة وما يرجع عليها. يعني ما بعرف العالم كيف عم بتفكر، ومني عارف العالم كيف بدها تعيش. الوضع صعب جدا، والأجارات رجعت بالضاحية كأنه ما في حرب، ومثل ما كانت الأول على أغلى.
22: أنا وصلت بعض الحالات لأكثر من $1,000 شهريا، وبتعرفي أنت الوضع المعيشي هلأ، خصوصا أنه نحن بعدنا طالعين من حرب وهيك، فالارتفاع الكبير بالأجارات صار صعب حتى على الأشخاص يلي هن من الضاحية وهن ساكنين بالضاحية.
23: ما بخبرك بعد الحرب قديه الأجارات طلعت، قديه صارت غالية، يعني حتى صعبت علينا نحن نلاقي سكن بلبنان، أخص شيء بالضاحية. يعني بالضاحية طلعت الأجارات بشكل مو طبيعي، الأزمة المالية صارت على الكل.
24: نحن كنا قاعدين بالأجار قبل الحرب عم ندفع $400، راح البيت وهلأ عم نفتش على بيت كتير صعب لنلاقي بيت أقل شي $600، كتير مرتفع الأجارات. 600 غير بناية غير اشتراك غير كهربة الدولة، يعني منوصل $1,000.
1: سكان في الضاحية الجنوبية لبيروت. أصدرت محكمة سورية اليوم حكما غيابيا بالإعدام على الرئيس السابق بشار الأسد بعد إدانته بالقتل العمد والتعذيب والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية في البلاد. أدين بشار الأسد بتهمة القتل العمد كذلك وفر مع عائلته إلى روسيا عام 2024. هبار عثمان مراسل بي بي سي في دمشق.
18: الحكم يعد الأول من نوعه في مسار ما تسميه السلطات السورية بالعدالة الانتقالية الذي كان قد انطلق في البلاد أوائل العام الماضي. المحكمة أصدرت أيضا خلال الجلسة 9 من محاكمة عاطف نجيب حكما غيابيا بالإعدام على جميع المشار إليهم في ملف الدعوة، وهم 8 متهمين آخرين فروا إلى خارج البلاد، من بينهم الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب. في سياق ردود الأفعال سادت حالة من الفرح بين عدد من ذوي الضحايا الذين تجمعوا للاحتفال بالأحكام، فيما اكتفى آخرون بحمل صور الضحايا الذين قضوا على يد عناصر الأفرع الأمنية في محافظة درعا جنوبي البلاد. من المزمع أن تستكمل محكمة الجنايات الرابعة في دمشق خلال الشهر الجاري محاكمة أحمد حسون مفتي سوريا السابق بتهم تتعلق بالتحريض على القتل العمد وتبرير العنف وإثارة الفتن والنعرات الطائفية، بينما يواجه وسيم الأسد ابن عم الرئيس السوري السابق تهم أخرى تتعلق بتجارة وترويج المخدرات والقتل العمد وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية ارتكبت جرائم بحق المدنيين في الغوطة الشرقية تحديدا في بلدة المليحة.
1: هبار عثمان مراسل بي بي سي في دمشق. تتضاعف معاناة النازحين السوريين داخل المخيمات مع اندلاع موجة الحر الشديدة، حيث تحول القماش والمواد الخفيفة الخيام إلى مساحات خانقة تفتقر لأبسط وسائل التبريد والمياه. نازحون في الشمال السوري تحدثوا إلينا.
0: كنا مهجرين في الشمال السوري، رجعت ورجعت خيمتي معي، وأغلب الناس أغلب العوائل رجعت ورجعت خيمها معها أو الكرفان اللي كانت ساكنة فيها. بيتي مدمر أنا في الكامل، رجعت نصبت خيمي فوق الرديم، جرفنا ونصبنا، وإجتنا هلق موجات الحر، وعم نعاني أكثر شيء إنه عم تصير حرارة جوا، يعني برا الخيمة الحرارة تقريبا يمكن 42، جوا الخيمة يمكن فوق 45، وعم نعاني من قلة المياه الشرب هي بشكل عام، والمي الباردة حصر للأطفال أو كلنا نشرب مي باردة. فصرنا نشتغل نجيب البيدون المي نلفه في خيطان قنب ونبرده ونحطه بفيانة الخيمة لحتى يبرد. وضع مزري، يعني نحن ما أفرق، يعني أنا كنت سكان مخيمات وما زلت في الخيم، الوضع ما أفرق معي أنا نهائيا.
2: هذه الخيام مغطاة ببطانيات وما شبه ذلك وشوادر نايلون. من طبيعة الحال درجة الحرارة اليوم من 38 ل40 درجة حرارة مئوية، فما بالك إذا كان محكمة بغطاء نايلون، فكيف راح تكون هذه الحرارة وكيف راح تكون حال الناس تحت هذه الخيام؟ لا يوجد كهرباء، ما بعنا كهرباء المخيم، ما في شيء، يعني اليوم إما نشتري البوز مشترى، حتى مي للشرب الناس ما عندها إلا شراء. يعني بصراحة درجة الحرارة داخل الخيمة يعني ما راح أقول لك 50 45 أكيد، يعني تخيل أنه مروحة السيارة عم فكها من سيارة حتى نركبها على البطارية حتى تنفخ على الأطفال هواء ساخن، المهم اسمه هواء.
5: والله رجعنا على الضيعة وباركين بخيام نحن وبهالشوب، انحرقنا حرق والله بموجة الشوب، برد ما في وباركين بخيام والله انحرقنا حرق، ايش ما نسوي وراوح ما عنا.
1: نزحونا في الشمال السوري. أنتم أيضا مستمعين يمكنكم مشاركتنا قصصكم لبرنامج يوميات الشرق الأوسط عبر الواتساب على الرقم التالي 00201-011-3909-09. شكرا لكم في ختام هذه الحلقة، من إبراهيم خليل في الإشراف العام، وفي الإعداد مروة جمال، وفي الإخراج نغم إسماعيل، وفي هندسة الصوت أيمن محسن، وكنت معكم مهل جمل. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: عنا فريق العمل بإذاعة راديو بيت لحم 2000 منوجه أحلى تحية لكل مستمعينا.
1: لا خلاص خلاص.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.
1: You are listening to Radio Bethlehem 2000, broadcasting from Bethlehem.